0: حرارة عالية جداً، هذه الحرارة تفوق قدرة الجسم على خفض الحرارة، وهي العمليات الثلاثة اللي نحن ذكرناها، الانتقال والحمل والإشعاع الحراري، هذيل كلهم يقلون، فينقلون الحرارة إلى الجسم من الجو. وإذا كان الجو فيه رطوبة، الرطوبة تزيد من هذا الاختلال في التوازن الحراري، لأنها تعيق تبخر العرق ويحد من قدرة الجسم على فقدان الحرارة وتبريد الجسم نفسه، ويؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسم. والارتفاع هذا طبعا هو شيء موضوع خطر، وخاصة عند كبار السن، بنتطرق للموضوع هذا. فيوم تزيد حرارة الجسم تتوسع شرايين الموجودة في الجلد، يزيد الجفاف، مؤدي إلى زيادة في الدم المتدفق من القلب للحفاظ على ضخ الدم والوصول ووصول الدم لكل الأعضاء. والجسم إذا مثلا عنده مثلا في كبار السن ولا مثلا اللي يتمون برا لفترات طويلة في الشمس، والأعراض هي تكون مثلا آلام في العضلات، دوخة، ممكن الواحد يغمى عليه، تقيؤ، والإحساس مثلا بضيق النفس، أو مثلا الصداع. الأمور هاي كلها تصير من جراء الاختلال في العمليات هذه وزيادة في حرارة الجسم.
1: نعم دكتورة ليلى، شكرا لك على هذه المقدمة. سنتابع طبعا معك موضوع الحلقة اليوم، ولكن الآن سنتوقف مع دراسة اليوم. دراسة أوروبية حديثة تكشف عن أن موجات الحر تزيد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
1: كشفت دراسة حديثة عرضتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب خلال مؤتمرها العلمي لعام 2026 عن أن موجات الحر لم تعد مجرد ظاهرة مناخية عابرة، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في زيادة مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، خاصة لدى كبار السن ومرضى القلب والأوعية الدموية. هذا وأوضحت الدراسة أن ارتفاع درجات الحرارة يفرض عبئاً إضافياً على القلب، إذ يضطر إلى العمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارة الجسم، كما يزداد الخطر بشكل ملحوظ عند تزامن موجات الحر مع ارتفاع مستويات تلوث الهواء. وأكد الباحثون أن الوقاية تبدأ باتباع إجراءات بسيطة مثل تجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة، والمحافظة على الترطيب المناسب وفقاً لتعليمات الطبيب، وعدم إهمال أي أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الدوخة الشديدة لما قد تشكله من مؤشرات تستدعي التدخل الطبي الفوري. وأخيراً تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية رفع الوعي الصحي، خاصة مع تزايد موجات الحر عالمياً، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
1: إذن دكتورة ليلى المرزوقي، الدراسة أكدت ما ذكرتيه في بداية الحلقة، ولكن هناك نقطة أتمنى أن تلقي الضوء عليها بشكل خاص. يا ترى هل فعلا تزامن موجات الحر مع ارتفاع التلوث في الجو من الممكن أن يكون هناك أذية أكبر للقلب؟ وكيف؟ لماذا؟
0: نعم، لأن يوم ترتفع درجة الحرارة القلب يكون تحت جهد أكبر، فيؤدي أن القلب يزيد من تدفق، يحتاج أن يدفق الدم بشكل أكبر ليوصل الدم لجميع أنحاء الجسم. فأنت تصوري إذا مثلا واحد مثلا عنده مشاكل بالقلب، عنده مثلا قصور في عضلة القلب، أو عنده مشاكل مثلا في صمامات القلب، ويتعرض لدرجات حرارة عالية، فهذا يضع جهد أكبر على القلب، لأن القلب مجرد ما الحرارة ترتفع يحتاج أن ضربات القلب ترتفع، وساعات ممكن تؤدي إلى ضربات قلب غير منتظمة كذلك. وهي أكثر من أكثر وأول الأعراض اللي الواحد يتعرض له بعد ما يتعرض لحرارة عالية. وكذلك ممكن أن الحرارة العالية تسبب اضطراب في نظام التوصيل القلبي، وحتى ساعات أحيانا يؤدي إلى توقف القلب للأسف.

0: للأسف يعني، وخاصة الناس اللي قد عندهم مثلا فشل في عضلة القلب، والعضلة هذه أثناء درجات حرارة مرتفعة تحتاج إنها تضخ بشكل أكبر، فهذا يكون خطر لهم. والناس اللي عندهم يعني المشاكل في شرايين القلب يؤدي إلى قصور في تروية عضلات القلب، الحرارة الزايدة تؤدي إلى زيادة في قصور تورية عضلات القلب، وممكن تؤدي إلى السكتات القلبية. وهاي التغيرات اللي ذكرناها في الأوعية الدموية ممكن إنها تزيد من خطر الإصابة بفشل في عضلة القلب خاصة في كبار السن.
1: نعم، شكرا دكتورة ليلى. يا ترى هل من الممكن أن تؤدي الحرارة الشديدة للإصابة بنوبة قلبية أو جلطة كما ذكرت الدراسة؟ هل هذا معقول يعني؟
0: نعم، ونحن كانت شفنا حالات انهم كانوا يجون في الحوادث، ويعني هم يعني ما كان عندهم اي مشاكل بالقلب من قبل، ويوم شفناهم في الحوادث ان كانت عندهم ضربه شمس، ويوم نسوي لهم تخطيط بالقلب نشوف في التخطيط ان في تغيرات، هذه التغيرات توحي ان في مشاكل شرايين القلب، وحتى انزيمات القلب كانت مرتفعة، لكن هذين الناس يوم سوينا لهم القسطرة القلبية ما كان الشرايين كلها كانت مفتوحة، يعني مو بأن المشكلة في الشرايين لكن المشكلة من الحرارة المرتفعة، فسبب لهم أنهم يسببون حالة مشابهة لحالة السكتات القلبية. خاصة مرضى القلب اللي يأخذون أدوية معينة مثل أدوية حاصرات قنوات البيتا وحاصرات قنوات الكالسيوم نوع معين منهم، ولأن هذه لأن الأدوية هاي تقلل من قدرة الجسم على زيادة تدفق الدم بكمية إلى الجسم. وطبعا نحن مثل ما قلنا في بداية الحلقة هذه هي الفسيولوجية إن كيف الجسم يتأقلم مع درجات الحرارة العالية، لكن المرضى القلب اللي يأخذون هذه الأدوية ممكن إن ما تكون عندهم القدرة على زيادة في ضخ الدم بكمية أكبر عند التعرض لدرجات حرارة عالية، فيؤدي إلى إن يصابون بالأعراض اللي ذكرناها بصورة أسرع وأكبر. وبعد الناس اللي مرضى القلب اللي يأخذون أدوية مدر البول في يؤدي إن يتعرضون لحرارة عالية، يؤدي مع الأدوية المدر للبول، فهذه تؤدي إلى زيادة في الجفاف مع التعرق الكثير وخلل في نسبة الأملاح في الجسم. وكذلك المرضى اللي عندهم السكري وبعض الأدوية اللي يأخذونها للسكر تعرض للحرارة العالية تؤدي إلى أن زيادة نسبة أن يصير فيهم الجفاف. وطبعا نحن نعرف إذا التعرق مع هالأدوية والجفاف وعد قدرة القلب على ضخ الدم الكافي، فهذا يخليهم في خطر مقارنة بالناس اللي ما يأخذون هذه الأدوية.
1: دكتورة ليلى المرزوقي، يا ترى ما هي الأعراض التي قد تشير إلى تأثر القلب بسبب الحرارة؟
0: طبعا ممكن يكون عندنا ضيق في النفس، ممكن يصير حالة طبعا ضربات قلب سريعة، التعرق، انتفاخ في الكاحل ساعات، وممكن أن الواحد تلوع جبده، وممكن الاستفراغ بعد، وحتى فقدان الوعي والدوخة بعد أنه ممكن نعم. يصير علشان كذي يعني مرضى القلب أي من هاي الأعراض لازم يراجعون
1: الطبيب فورا. إذن كيف يمكن أن نفرق بين الإجهاد الحراري ومشكلة قلبية طارئة؟
0: طبعا نحن نعرف من الأعراض المريض ومن التاريخ يعني التاريخ المرضي، والمريض نسأله نقول له يعني إذا أنت مثلا كنت موجود برا والحرارة في حرارة مرتفعة ومثلا في الرطوبة مرتفعة لفترة طويلة ومع إن لفترة طويلة ومثلا ما قام وشرب كميات ماء كبيره، فهذه كلها يعني من ناخذ التاريخ المرضي للمريض بنعرف ان نفرق بين المشكله اذا كانت من القلب او من الاجهاد الحراري، وكذلك من الفحص السريري، ومن ان نشوف مثلا اختبارات الدم وناخذ تخطيط القلب، والامور هاي كلها نتوصل ان هذا من الاجهاد الحراري او مشكله بالقلب.
1: نعم دكتورة ليلى، يا ترى ما هي أهم النصائح أنت التي تعطينها لمرضى القلب خلال موجات الحر؟
0: طبعا دائما أنا أقول الوقاية خير من العلاج، وإذا مثلا إحنا كنا في مكان ما في تكييف عدل ودرجة الحرارة مرتفعة، فأول شيء لازم نتجنب التعرض المباشر للشمس خاصة في أوقات الذروة والمكوث في الظلة، وما نطلع إلا للضرورة إذا الحرارة مرتفعة. وإذا بنسير مكان نتأكد مثلا إن في تكييف وفي يعني طريقة لأن نخلي جسمنا في ما يتعرض لدرجات حرارة عالية. وشرب الماء مهم جدا، طبعا شرب الماء مهم، لكن لأمراض المرضى المصابين مثلا بالفشل عضلة القلب لازم يسألون طبيبهم، وهو يحدد الطبيب كمية الماء اللي يمكن يشربونها خلال 24 ساعة، لأن المصاب بفشل في عضلة القلب الطبيب دائما يقول له مثلا أنت اشرب لتر خلال 24 ساعة أو لتر نص. لكن إذا هذا المريض بيتعرض لدرجات حرارة عالية لازم إنه يراجع المريض، يراجع الطبيب عشان هو يقول له أنت كم كمية الماء اللي لازم تشربها خلال 24 ساعة. لكن كنصيحة عامة نقول إن الشخص لازم يشرب 3 لتر لأربع لتر إذا زيادة في التعرق، يعني تقريبا يشرب 240 مل مثلا كل 20 لـ30 دقيقة. وطبعا نحن خاصة الكبار في السن ما يحسون بالعطش، نحن سنيته كل ما كبرنا في السن كل ما فقدنا
1: الإحساس بالعطش.
0: هي نعم. فعشان شديف الواحد لازم لا يتريى ان الواحد انه هو يعطش علشان يبدا يشرب الماء، لا انت ابدا اشرب الماء قبل حتى ما تحس بالعطش. وطبعا انا اقول يعني نبتعد عن العصائر السكريات هذه، يعني نشربها بس كميات قليله عشان يعني قصدي ما نعتمد على العصائر السكرية عشان نروي العطش. الماء أحسن شيء، أو المشروبات الغازية نبتعد عنهم، والماء العادي هو أحسن شيء اللي في الأوقات يوم ترتفع درجة الحرارة. وطبعا الكحوليات نبتعد عنها لأنها تسبب الجفاف، ولبس الملابس الخفيفة، ومثل ما قلت تجنب التعرض للشمس المباشر. وطبعا إذا خاصة كبار السن إذا حد يعرف مثلا حد مثلا خاصة في الدول الأوروبية إذا مثلا نعرف إن نحن عندنا يراننا مثلا حد كبير في السن وما عنده حد والدنيا حار، نشيك عليهم نتأكد إنهم صحتهم زينة وما عندهم أي مشاكل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
1: بالنسبة لك ما هي أفضل الأوقات لممارسة المشي أو الرياضة في فصل الصيف عند مرضى القلب دكتورة ليلى المرزوقي؟
0: طبعا يعتمد على درجات الحرارة. إذا مثلا أنا في الإمارات ما أنصح مرضاي إنهم يطلعون في الصيف في الهواء الطلق لممارسة الرياضة، لأنه يسبب الجفاف ويجعل ويحط ضغط كبير على القلب. فنحن الحمد لله عندنا المراكز التجارية عندنا مكيفة، وكثير من الناس أنا أشوفهم يتمشون في المراكز التجارية، وحتى ما شاء الله مبادرة جميلة أطلقوها في الإمارات يسمونه الماراثون، يعني الماراثون لكن في المراكز التجارية لتشجيع على الرياضة، وهي بادرة جميلة. والجو لطيف في المولات ومكيفة، فالواحد يمشي في المولات أو إنه يروح للصالات الرياضية. لكن ما أنصح إنه خاصة مرضى القلب إنهم يمارسون الرياضة في الصيف في درجات حرارة عالية في الهواء الطلق.
1: نعم دكتورة ليلى المرزوقي، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا التي ترينها أنت عند مرضى القلب خلال فصل الصيف؟ تفضلي.
0: فضل جدايم إنهم أولا ما يشربون كمية كافية من الماء، يعني أنا أسأل مرضاي أقول لهم أنت تشرب ماء؟ يقول لي أنا أشرب. أقول له كم تشرب؟ يقول لي مثلا الغرشة اللي 500 مل. أقول له هذه مو كفاية، يعني لازم أنت عندك من الساعة 7 أو 8 الصبح لين الساعة 6 أو 7 في الليل، لازم على حسب إذا أنت ما عندك قصور في عضلة القلب لازم تشرب على الأقل لترين. وأنا أنصحهم لثلاثة لتر. وأنا قلت له إذا أقول لهم إذا أنتوا بعد سبتوا لعبتوا رياضة في الصالة الرياضية وبديتوا تعرقون كذي لازم شوية تزيدون كمية الماء. وبعدين مثل ما قلت كل مريض لازم يراجع الطبيب عشان يقول له كم كمية الماء لازم هو يشربها. والشيء الثاني إنه لازم كل واحد يقيس كمية الماء اللي هو يشربها. يعني ما يقول مثلا أنا أشرب، لا لازم يحط مثلا غرشة أو غرشتين اللي لتر ونص لازم يحط قدامه عشان يعرف كم شرب. وأنا دائما أقول لهم بعد الساعة 7 في الليل لا تشربون ماء، خلاص شربتوا بما فيه الكفاية، الحين الجسم يبي يبدأ يستعد للنوم. ونحن ما نبقى بعدين في الليل نبدأ نشرب ماء وبعدين طول الليل عزيز الله نروح الحمام، لا النوم مهم للجسم مثل ما الماء مهم للجسم، النوم أهم وشيء وايد مهم للجسم. وكل شيء اللي هو وقته، الصبح وقت شرب الماء وفي الليل وقت الرقاد.
1: نعم. وأخيرا دكتورة ليلى المرزوقي، ما الرسالة الأهم، رسالة واحدة تودين توجيهها لمرضى القلب للتعامل بأمان مع موجات الحر خلال فصل الصيف؟
0: نحن دائما نقول الوقاية خير من العلاج، نبتعد عن درجات الحرارة العالية ونبتعد عن تعرض للشمس بصورة مباشرة، خاصة إذا الجو كان رطب في رطوبة، لأن مثل ما قلنا شو يصير بعدين في الرطوبة، والرطوبة تزيد من درجات حرارة الجسم. وإن نظل نشرب الماء بالكميات المحددة اللي يحددها الطبيب للمريض، ودائما نلتزم بالحياة الصحية ونمط الحياة الصحي والتزام بأخذ الأدوية بالشكل اللي الطبيب ينصحنا فيه. وإذا أي حد صار عنده أي أعراض من ألم في الصدر ولا ضيق في النفس لا يتجاهل هالأعراض ويراجع الطبيب بشكل سريع.
1: شكرا جزيلا دكتورة ليلى المرزوقي على كل هذه المعلومات والنصائح لمستمعينا اليوم، خاصة في هذا الفصل الحار. موضوعنا اليوم كان الحرارة الشديدة وصحة القلب وكيف نحمي أنفسنا من مضاعفات الطقس الحار. أذكر بأنك اختصاصية في أمراض القلب في مستشفى كينغ كوليدج، أنت معنا على الخط مباشرة من الإمارات، وأنه الأسئلة مفتوحة حول اختصاصك وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم. إذا أردتم التواصل مع دكتورة ليلى المرزوقي هناك رقم الواتساب الخاص بالبرنامج 00336072949972، صفحة الفيسبوك صحة المستدامة رقم الاستوديو 00336693 3314. ننتظر كل مشاركاتكم. شكرا لكم، شكرا لك دكتورة ليلى مرزوقي مسبقا على أجوبتك. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، وجودي باطري في قسم التنسيق. نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم، وأرحب بضيفتي دكتورة ليلى المرزوقي. دكتورة ليلى، لديك أسئلة كثيرة فعلاً، فسنحاول أن نجيب على معظم الأسئلة وأن لا نسهب في الرد، نعطي استشارة أولية. وسنبدأ من سلطنة عمان، من بلد مجاور لبلدك الإمارات، مع غالب. إذن أهلا وسهلا فيك غالب، هل لديك سؤال لدكتورة ليلى؟
2: أكيد بس قبل السؤال، صراحة أنا شوية كذا وأنا أخذ يعني الاتصال من أعتقد ما التحسيق، الأغنية عجبتني كثير، فهنا دار في عقلي أن سبب هذه الفرحة أو الراحة النفسية اللي معاكم أعتقد فيها سببك أنت كله. يعني الحين أنت وصلت لدرجة يمكن معدي الناس كلهم، يعني أي شيء اللي يطرح في الموضوع نعرف أنه يكون مميز.
1: شكرا. افتكرتني غنيت مع راغب، كان بدي أقول لك بعد ما بلشت غني بس
2: أنا اللي غنيت معهم.
1: شكرا يا غالب. شكرا دكتورة ليلى.
2: أيوة صحيح والله،
1: أنت المميزة.
2: أنا نفسي معجب أيوة بالدكتورة ليلى، صحيح كذلك مميزة جدا صراحة.
1: تفضل دكتورة ليلى عن تسمعك.
2: أكيد. شكرا دكتورة ليلى. صراحة أنا عن نفسي أنا أحب الصيف والشمس كثير يعني الشتاء هذه يمكن مرحلة أخيرة ممكن لا أفكر فيه، حتى في العمل إجازاتي دائما في الشتاء، فاستمتعنا في العمل فترة الصيف، بس أعاني من المشكلة أن فترة الصيف هي رطوبة، وطبعا أنا أشرب ماء بطريقة يعني متزنة، ما كثير يعني الحمد لله، بس ممكن تشرحي لي هذا الموضوع اللي هو الرطوبة اللي تخلي خمول في الجسم والتعب، يعني حتى ما تبذل مجهود أكثر، فيمكن خلال فترة العمل ما أحس بتعب. يعني أنا صراحة عملي إداري ونفسي ميداني، فأروح أشتغل داخل الإدارة وأطلع برا الشمس، فهنا أنا أعاني من الرطوبة اللي هي ممكن تأثر في طاقتي. أنا مشكلة في الطاقة، بس طاقتي الجسمانية ما الحمد لله ما اشتكي من أي شيء إلا ضغط ارتفاع ضغط الدم.
1: نعم. شكرا غالب. تفضلي دكتورة ليلى.
3: طبعا غالب، أنت عندك ارتفاع في ضغط الدم، أكيد تأخذ حصرات الكالسيوم يمكن حصرات البيتا، ونحن ذكرنا في الكلام إن الناس اللي يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويأخذون الأدوية هذه، طبعا الأدوية هذه تمنع إن القلب يضخ بكميات زيادة، يعني ارتفاع في ضربات القلب، وهذا ما في أي مشكلة يعني، وهي طريقة من علاج نحن نتبعها لعلاج الناس اللي يعانون من ارتفاع ضغط الدم. فما دام أنت تروح برا وتفضلت وقلت عملك ميداني، فأكيد في زيادة في التعرق، فالزيادة في التعرق إنه يصير إنه عندك جفاف، ضربات قلب زيادة، مع إنه تأخذ مثلا الأدوية هذه علاج ارتفاع الضغط، فيؤدي إن القلب ما يقدر يضخ الدم بزيادة، فيؤدي هذا إلى إن الدم الواصل للعضلات وهذا يكون أقل، فتحس بخمول، لأنه بعدين الجفاف يؤدي إلى إنك خليك تحس بالخمول والتعب. فأكثر من شرب الماء، ومثل ما قلت احسب كم الكمية اللي تشربها، وبقدر الإمكان ابتعد عن التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.
1: شكرا دكتورة ليلى. سنسرع الوقع أيضا. شكرا لغالب طبعا، ونتمنى له الصحة والسلامة. ننتقل إلى موريتانيا. مرحبا أخت سونيتا ودكتورة ليلى. سؤالي، هل الأشخاص الذين لا يعتنون بنظافة أسنانهم عرضة أكثر لأمراض القلب؟
3: طبعا هو صحيح بأنه في التهابات ممكن من الأسنان، من اللثة، والأسنان تنتقل لصمامات القلب ويتأدي إلى أن خلل في هذه الصمامات. طبعا والعلاج الفم، يعني الاهتمام بنظافة الفم من الأمور المهمة للحفاظ على سلامة القلب وصمامات القلب بشكل خاص.
1: شكرا. ننتقل إلى سوريا. مساء الخير، تحية لكما. هل يستطيع من أجرى عملية قلب مفتوح من نوع رباعي فلو أن يمارس التمارين الرياضية الكارديو والركض من دون أي مخاطر؟ وشكرا لكما. شكرا لك.
3: نعم، أولا يعتمد على عمر الشخص، يعتمد على مدى نجاح العملية، وهل الحين عنده أي مشاكل بالقلب. لازم يصير يسوي صورة تلفزيونية للقلب ويتأكد بأن إذا المشاكل اللي كانت عندها هاي الرباعية اللي هو ذكرها تترجي أفعله نسميها، إذا كان ما إذا العملية هذه صلحت كل المشاكل اللي كانت عنده ولا لا. كل هذا يعتمد على نتيجة الصورة التلفزيونية وعلى أساسه الدكتور يقرر. أنا كانت عندي حالة الأسبوع اللي طاف، بنية عمرها 20 سنة، يوم كان عمرها 3 أسابيع كانت عندها مشاكل بالقلب، سووا لها العملية والحين قلب رد طبيعي. فأقول لها أنت ممكن تمارسين الرياضة بشكل طبيعي، بس أنا دائما أقول الرياضة اللي شدت، يعني ما نمارس الرياضة الشديدة، كل شيء باعتدال زين. يعني احنا نقول الرياضة يعني متوسطة الشدة هي تكون زينة، لكن بالنسبة للسائل من سوريا لازم يراجع الطبيب على حسب نتيجة الصورة التلفزيونية وعلى حسب التاريخ المرضي للشخص، الطبيب يقرر له يقدر يمارس الرياضة ولا لا وكم شدتها.
1: شكرا. ننتقل إلى قطر مع هذا السؤال. السلام عليكم، شكرا على البرنامج. سؤالي للدكتورة، أنا أدخن يوميا سيجارة واحدة وما فيني عم بطل هالعادة، شو بتنصحني الدكتورة؟
3: يعني ما شاء الله عليك، أنت حين سيجارة واحدة أكيد كنت تدخن 10 قبل أو 20، وحين سيجارة واحدة أكيد مدام أنت قدرت تقلل السيجارة واحدة بتقدر تتخلص منها بعد هذه السيجارة الواحدة. ترى هي موضوع عادة، يعني حين نعم. إذا متعودة أن فيها صلب، يعني فيها صلب سيجارة نعم. وبعدين يعني في وايد عيادات، عيادة الامتناع عن التدخين ممكن يلجأ إليهم، بس أنا أشوف هو كان يدخن، حين ما أعرف كم كان يدخن قبل، لكن سيجارة واحدة هاي أمرها سهل، يعني ممكن إنه يتخلص منها بسهولة. لكن إذا عنده صعوبة في عيادات الامتناع عن التدخين، وعندهم طرق بالحبوب أو عندهم مثلا باللصقات النيكوتين هذيلة، وإن شاء الله عندهم طرق للتخلص من هذه السيجارة، وأمرك إن شاء الله سهل إن شاء الله الأمر هذا، بتتخلص من هاي العادة إن شاء الله.
1: شكرا. ننتقل إلى الكويت، عم نعمل جولة على البلدان العربية معك اليوم دكتورة ليلى، عم نسافر. إذن بيقول تحية لكما، شكرا على حلقة اليوم، شكرا للدكتورة ليلى. سؤالي، أنا كل عدة أيام بيحصل معي حركة عدم انتظام بضربات القلب يرافقها تبول شديد، فما هو تأثير فقدان السوائل الشديد نتيجة التبول؟ ما هو تأثيره؟ هل يحتاج لاتخاذ إجراءات خاصة، مع العلم أنه بياخد كونكور 5 ميلي جرام ومسيل للدم وأنه عمري 85 سنة؟ شكرا.
3: العمر كله إن شاء الله والله يعطيك الصحة والعافية. طبعا إذا في ضربات قلب مش منتظمة، طبعا مسيل الدم هذا شيء جيد أنه هو يأخذه. الكونكور 5 ميلي جرام لازم هو يراجع طبيبه، إلا هو يأخذ كونكور ويأخذ المسيل، وللحين ضربات القلب تسبب ضربات القلب السريعة، فلازم يراجع الطبيب يشوف شو سبب مشكلة عدم انتظام في القلب. هذا أول شيء. ثانيا احتمال يحتاج أن الدواء يزيد جرعته ولا نضيف دواء ثاني علشان ما تصير عنده ضربات القلب الغير منتظمة السريعة. يعني في العمر هذا ممكن ضربات القلب الغير منتظمة اللي مب وايد عالية ممكن تكون يعني شيء يعني عادي، يعني مقبول بأنه يكمل على الكونكور وعلى المسيل الدم. أما بالنسبة للتبول عده عزكم الله، فهو هو ما قال يعني ما هل هو مع ضربات القلب السريع الغير منتظمة ولا أنه يروح وايد الحمام عزكم الله، فيمكن تكون عنده مشكلة في البروستات يعني، فلازم يراجع الدكتور المسالك البولية بعد عشان يتأكد أنه ما يحتاج دواء للبروستات.
1: نعم، شكرا. نواصل معك. ومن العراق هذا السؤال وهذه الرسالة، تحياتي لك سونيتا وللدكتورة ليلى. معلقة القلب بالحب، ما هي ظاهرة القلب المكسور؟ هل هناك أعصاب حسية بالقلب كما في الدماغ؟ هل الأشخاص المرهفين إحساسا والعاطفيين أصحاب القلوب الطيبة أكثر عرضة للسكتات القلبية من أصحاب القلوب القاسية غير العاطفيين؟ سؤال حلو عجبني، شكرا. إذن أخبرينا دكتورة ليلى.
3: اللي عندهم إحساس يعني عندهم شوية رومانسية زايدة والإحساس الرهيب هذا، طبعا متلازمة القلب المكسور، نحن تكلمنا عن المتلازمة هذه وقلنا انها ممكن تصير عند الزعل الوايد او عند الفرح الشديد، يعني ممكن بعد ان الواحد يصاب بان يصير في تضخم في عضلة القلب، وهذه الحالة حالة مؤقتة الحمد لله في اغلب الاحيان، وهي تطول ممكن من اسبوعين لاربع اسابيع والقلب يرجع لطبيعته، والحريم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القلب المكسور. وطبعا نعم إجابة سؤاله أن القلب يتأثر بالمشاعر سواء الحزينة جدا أو الفرحة الكبيرة، نعم القلب يتأثر ذلك لتأثير الهرمونات على والإنزيمات على القلب.
1: شكرا. ومن الإمارات مستمعة كتبت لنا،
3: خلاص رجعتينا لدولتنا سنيتا.
1: رجعنا لعندك. إذن السيدة كتبت بتقول أشكركم على هذا البرنامج المفيد والممتع، شكرا لك. لو سمحتي أريد شرح عن إكتازيا وكيفية العيش معها، وشكرا مع العلم أنه التشخيص بواسطة إلكسترا.
3: من سنيتا إكتازيا شرايين القلب يكون فيها إكتازيا، يعني تدفق الدم في هذه الشرايين يكون بشكل بطيء، يمكن أتوقع هذه اللي يمكن قصدها
1: إكتازيا. بتقول هلأ كتبت لنا بتقول اسم الفحص أنجيوغرام،
3: يعني عندها إكتازيا هي مسوت لها قسطرة، وعلى في قسطرة القلب شافوا إن عندها إكتازيا. إكتازيا إن هي عندها شرايين القلب كبيرة، قطر شرايين القلب يكون أكبر من الحجم الطبيعي، وهذا أحيانا يسبب إن تدفق الدم خلال هذه المنطقة من منطقة الشريان اللي فيه الإكتازيا يكون تدفق بطيء في هاي المنطقة، ويؤدي إلى الواحد يصاب بآلام في الصدر. وطبعا هذا يعتمد على الإكتازيا هذا حجمه، وعلى حسبه الدكتور يحدد العلاج المناسب له.
1: نعم شكرا دكتورة ليلى. مستمعنا من قطر بيسألك هل البرودة بتزيد من ضغط الدم بتأثر على عضلة القلب؟ تفضلي.
3: البرودة طبعا نحن عندنا درجات حرارة، يعني درجة الحرارة اللي وايد نازلة تكون، طبعا هذا عادة عكس اللي تكلمنا فيه اليوم، درجات الحرارة العالية تخلي الشرايين الموجودة في الجلد، الشرايين الموجودة في الجلد تتوسع، لكن البرودة تخلي شرايين القلب تتضيج، فتحدث الأشياء العكسية يعني. والبرودة الزايدة طبعا خاصة هذيل الناس اللي فجأة يطيحون في ماء وايد بارد ومثلج ممكن يكون له خطر على القلب، وممكن أنه يؤدي إلى حتى أن القلب يتوقف بشكل مفاجئ. فهذه الحالة يعني لا الحرارة الشديدة زينة حق القلب، ولا البرودة الشديدة تكون زينة من للقلب. شوف البرودة اللي يعني مثلا درجة الحرارة الواطية، يعني إذا نحن قلنا يعني ما دون تحت الصفر، ويعني حرارات القاسية جدا، البرودة القاسية جدا نعم تأثر على عضلة القلب نعم، لكن درجات الحرارة 10 و11 و12 اللي هذه إذا واحد عنده يعني صحي وما عنده أي مشاكل بالقلب ما في أي أثر على القلب، إلا إذا قلنا مثلا إذا واحد مثلا أغمس في الماء البارد أو بشكل يعني مفاجئ ممكن يؤدي إلى حتى توقف في عضلة في ضربات القلب، يعني القلب يتوقف.
1: نعم شكرا دكتورة ليلى. ومن قطر أيضا هذه الرسالة الصوتية وصلتنا من مستمعينا الدائم هناك.
4: مساء الخير مدام سنيتا، يعطيك العافية، شكرا إليك للدكتور على البرنامج. سؤال الدكتور، أنا من فترة شي حوالي 4 سنوات شخصوني بحصار غصن أيمن، يعني بلوك رايت هارت، وعملوا لي قسطرة كشفية، فقال لي الدكتور عندك تضيق بالنازل الأمامي بنسبة 40%، شو هو النازل الامامي؟ انا ما عرفته دكتور، يعني هو رئيسي بالقلب، يعني شريان رئيسي، وعطاني دواء كوليسترول، وعملوا لي فحوصات انزيمات قلب من فتره حوالي 5 شهور او 6 شهور، كانت كلها سليمه وكذا، بس بيجيني ايام خفقانات، يعني يعني حصار الغصن الايمن له علاقه بالخفقانات؟ وشكرا لك دكتور.
1: شكرا لك. اذا
3: إيه هو شوفي سنية المصطلحات العربية شوية
1: صعب عليك، يعني مش بالإنجليزي
3: بس أنا أتوقع يعني left descending ascending artery، أعتقد هي قصة النازل الأمامي، قصة الشريان اللي على جهة اليسار، هذا أعتقد يسمونه بالعربي النازل الأمامي. وإذا كان هنا هنا، فإذا هو عنده مشكلة 40% في الشريان النازل الأمامي، فهذا ما يحتاج أي أي دعامات أو أي عمليات جراحية، ولازم إنه يحاسب بحيث إن هذه الترسبات الكوليسترول بنسبة 40% هذه ما تزيد عن طريق أخذ دواء الكوليسترول وعن طريق اتباع نمط الحياة الصحي، وطبعاً والإقلاع عن التدخين والرياضة والتغذية الصحيحة علشان الترسبات هذه ما تزيد. وبعض الأحيان بعض الدكاترة حتى يعطون الأسبرين، وبعضهم ما يعطون الأسبرين لهذه الانسدادات هاي.
1: نعم، شكرا دكتورة ليلى. ومن سلطنة عمان سؤال وصلنا الآن، مساء الخير لكما، ما هو السبب في التعرق المتقطع عند النوم مع وجود المكيف؟
3: طبعا الشيء هذا يعتمد على عمر الشخص، يعتمد هل هو ذكر ولا أنثى، لأن التعرق عند النوم عند الحريم ممكن يكون من أعراض انقطاع الطمث أنهم يعرقون في الليل. أما بالنسبة للرجال، في هناك بعض الأمراض ممكن يخلي الواحد يعرق في الليل، لكن أنا ما بخوف السائل أنه بقول له مثلا هو عنده الأمراض هذه، لا، لكن في بعض الأمراض الحين ما بذكرهم عشان ما يخاف السائل، إنه ممكن من أعراض التعرق الليلي، فهو يعتمد على إذا عنده أمراض ثانية، إذا يأخذ أي أدوية، يعتمد على عمره، لكن إذا هي عنده ظاهرة متكررة، خاصة إذا مثلا في الليل عنده التعرق زائد ضربات قلب مثلا سريعة، لازم يراجع الطبيب علشان يأخذ الاختبارات الدم ويأخذ التاريخ المرضي للشخص، ويقرر على أساسه إذا كان هذا سبب ده سبب مرضي أم هي بس ظاهرة كذي وهو طبيعة جسمه بهاي الحالة.

تمام الثانية بالتوقيت الفرنسي، ختام ظهيرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الحشد العراقي الشعبي يعلن مقتل 20 من عناصره جراء الضربات الأمريكية السعودية، وهجمات أمريكية جديدة على منطقة إيرانية محاذية للعراق. إيران ترفض اقتراح عمان بشأن الإدارة المشتركة لمضيق هرمز، والحوثيون يدرسون فرض رسوم على السفن في البحر الأحمر. الأمم المتحدة تندد بتفاقم العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، والجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بعد إطلاق مسيرة في جنوب لبنان. هنا في فرنسا الحريق الهائل في لاجيغون تحت السيطرة، وخطر تجدد النيران لا يزال قائماً.

0: نشرة الأخبار.
1: البداية من العراق، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الأمريكية السعودية المشتركة ضد مواقع تابعة لفصائل الحشد الشعبي إلى 52 شخصا بين قتيل وجريح. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
2: بيان الحشد الشعبي تحدث عن 20 قتيلا و32 جريحا آخر حصيل الغارات الجوية التي شنتها السعودية والولايات المتحدة واستهدفت مواقع الفصائل في 6 محافظات: واسط والبصرة ونينوى وديالة وكركوك وكربلاء. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عقد اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الوطني لبحث كيفية التعامل مع هذه التطورات الخطيرة التي تعد أشد اختبار سياسي لخطة وبرنامج الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة والترك تركيز على بناء الاقتصاد العراقي. رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر طالب الحرس الثوري الإيراني والفصائل العراقية صراحة إبعاد العراق عن التوتر والتصعيد في المنطقة. وفي أهم تداعيات الغارات الأمريكية السعودية ضد فصائل الحشد الشعبي، تم تعليق زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة السعودية الرياض. مصدر سياسي مهم في بغداد قال إن الزيدي مخير بين 3 سيناريوهات: إقناع الفصائل العراقية باحترام خطة احتكار القوة بيد الدولة، أو الذهاب إلى سيناريو سوداني أي مواجهة الفصائل بواسطة الجيش، والسيناريو الأخير تقديم استقالته. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة عقب هجوم صاروخي استهدف قواعد تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن، وفق ما نقلت عنه فوكس نيوز. بينما يدرس الحوثيون في اليمن فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن. هذا وتتزايد المخاوف في منطقة الخليج من أن يسعى الحوثيون إلى اتباع نهج إيران في مضيق هرمز عبر استغلال مضيق باب المندب لتحقيق مكاسب مالية. اتهم الجيش الإسرائيلي اليوم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان، معتبرا الأمر خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. وأشار الجيش إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته. نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. رائد عامر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية يحدثنا عن الوضع هناك بالتزامن مع الموقف الأممي.
3: خلال 3 سنوات لم تتوقف الاعتداءات من قبل المستوطنين تحديدا، والاعتداءات على الأراضي والاعتداءات على المزارعين ومصادرة الأراضي من قبل المزارعين والمواطنين الفلسطينيين في خطة مدروسة وقرارات يعني متفق عليها ما بين المستوطنين وبين الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية. بالتالي نحن نتحدث عن عنف منظم من قبل عصابات المستوطنين وبرعاية وبحماية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن وتيرة العنف ازدادت خلال الأيام الماضية بعد الأحداث التي حصلت في محافظة نابلس بشكل خاص، ونتج عنها يعني استشهاد 4 مواطنين ومقتل إسرائيليين أيضا نتيجة الاعتداءات التي بدأ بها المستوطنين، ولم يكن هناك أي نوايا لأي صدام من قبل المواطنين الفلسطينيين.
1: عاد آلاف الإسبان إلى منازلهم اليوم بعد أيام من إجلائهم بسبب الحرائق، فيما يستعد عناصر الإطفاء في فرنسا لتدهور الظروف الجوية مع مواصلتهم مكافحة حرائق لا تزال مشتعلة. وفي فرنسا دائما، أفادت سلطات إقليم جيروند بأن ليلة الثلاثاء الأربعاء كانت هادئة، وأكدت أن الحريق الهائل في المنطقة الواقعة غرب مدينة بوردو أصبح تحت السيطرة، غير أنه من المتوقع أن تسوء الأحوال الجوية اليوم مع بدء الموجة الحارة الرابعة خلال هذا الصيف. أخيرا، تعتزم BMW الاستغناء عن 8000 وظيفة بنهاية سنة 2027 بحسب ما أفاد مصدر في الشركة اليوم، لتنضم بذلك إلى مجموعات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا أعلنت إجراءات تقشف في مواجهة المنافسة الصينية والرسوم الأمريكية. بهذا الخبر نختم النشرة، شكرا لإصغائكم.

أهلين وسهلين في برنامج هوى الأيام، وفي هوى الأيام خاص بالصيف بالعطلة، هوى الصيف هنا في مونتي كارلو الدولية، ودايما مع مازن خليل رجعنا ببرامج صيفية، لقاءات علمت فينا حابين نشاركها معاكم في أثناء الصيف. النهاردة في هوى الأيام هنروح لفقرة بيزنس، وهنرجع للحرية المالية، وهنرجع نسمع الاستشاري المالي المصري هيثم الروبي. بعد كده هنروح لفقرة موسيقى ونتعرف أكتر على المغني الجزائري إدريس زحماني في برنامج هوى الأيام. لقطات حلوة قوي في هوى الأيام علشان تقضوا صيف جميل لطيف، بس دايما معانا بطاقة هوى الأيام. بنتمنى انه البرامج دي تعجبكم. ايه رأيكم ندخل في اجواء هوى الايام بالموسيقى؟ يلا بينا.

0: وكان وائل كفوري شو مشتاق لي في برنامج هوا الايام وفي مونتي كارلو الدوليه. يلا بينا لفقره بزنس. في فقرة بيزنس في برنامج هوا الأيام معانا النهاردة الاستشاري المالي خبير المالي والبيزنس كوتش الدكتور هيثم الروبي. أهلا وسهلا بحضرتك في برنامج هوا الأيام. النهاردة هتكلمنا عن موضوع كلنا يمكن عايشين وبنشعر به، موضوع خلينا نقول مالي ولكن متعلق قوي بنفسيتنا، بالعلم النفسي أيضا سلوكنا تغير. بنشوف يعني السنين الماضية قد إيه إحساسنا بالسعادة متعلق بالممتلكات، يعني الواحد بيفكر بالشراء فبحاسس بالسعادة أو باللكجري. فالنهاردة هنتكلم عن موضوع ده، موضوع العبء الاجتماعي الرأسمالي. أهلا وسهلا بيك دكتور هيثم الروبي في برنامج هوا الأيام.
1: أهلا بحضرتك، يا رب تكوني بخير وأنا سعيد أن أنا معاكي.
0: وإحنا أسعد، شكرا لوقتك وشكرا كمان على الموضوع، لأن بحس أن إحنا فعلا محتاجين نفهم أكتر العالم اللي إحنا دخلنا فيه. هل إحنا عندنا الحرية أن إحنا نختار اللي ممكن يسعدنا ولا لا، ولا إحنا خلاص دخلنا في الدائرة دي وصعب أن إحنا نخرج منها؟
1: طيب خلينا نبسط الموضوع بشكل نقدر نفهمه. يعني هي الفكرة في ان احنا بنعيش في مجتمعات دلوقتي حولت النجاح، حتى مفهوم النجاح نفسه حولته الاشياء. فكرة ان انا محتاج ان انا عشان اكون ناجح وانقل الصورة دي للناس محتاج امتلك بعض السلاح. فكرة ان انا عشان اشعر ان انا بتقدم خطوة للامام انا محتاج امتلك بعض السلاح. بشكل ما أو بآخر بدأ يبقى عندنا ضغط اجتماعي من المجتمعات اللي بنعيش بيها. يعني حتى مثلا ممكن أسأل سؤال يقول لك مثلا أنت سنك 40 سنة، معقول ولسه لغاية دلوقتي ما عندكش بيت لوحدك؟ معقول عندك 40 سنة ودي عربيتك؟ عندك 50 سنة مثلا؟ فبدأ يقاس فكرة أن معظم المصطلحات أو المفاهيم النفسية بدأت تقاس بالحجم والكم.
0: صحيح.
1: ده قد إيه؟ ده كام؟ فده عامل ضغط اجتماعي علينا. طب ده بيخلينا في بعض اللحظات بنعمل اختيارات هي مش نابعة من جوانا، هي نابعة من ضغط المجتمع والدعاية والشركات والإعلانات. الإنسان اللي مش بيبقى فايق لنفسه جدا ومحدد هدفه للأسف بيقع ضحية وفريسة للحاجات دي.
0: ممكن الواحد دكتور هيثم يكون واعي قوي بس في نفس الوقت هو عايش في أسرة، في جروب، عايش في مجتمع معين، وبعض الأشياء دي بتضمن له مكانة ضمن المجتمع ده. صعب قوي إنه الواحد يكون مختلف. حضرتك بتفسرها إزاي القصة دي؟
1: هو سميرة أنا مش أنا اللي فسرها، أنا خليها أجيب لك مصطلح اقتصادي هو اللي فسرها. دي عندنا اسمها سياسة القطيع. عذراً، هي سياسة يعني فكرة إيه؟ أنا
0: كلمة عسية
1: قوي. ده أنا عاوز أقول لك أنا سياسة القطيع دي للأسف بنيت عليها جملة، يعني جملة صراحة أنا حتى بتحسس إن أنا أقولها بس خليني أقولها معاكي. يعني أنا فكرة إيه؟ فكرة إن هو يعني أصبحنا نعمل في وظائف لا نحبها. كتير منا جدا كل يوم الصبح رايح الوظيفة هو مش طايق أصلا ورايح.
0: صحيح.
1: مش ده العمل اللي بيحبه. طب ليه؟ لنشتري سلع لا نريدها.
0: ومش محتاجينها يمكن كمان.
1: لا خلينا بلاش نريدها، خلينا نقول لا نحتاجها. طب ليه كل ده بقى؟ الأجمل لنرضي بها أناس نكرههم. خليك أنت تتخيلي حجم المعاناة اللي احنا فيها.
0: لا خلاص الانترفيو خلصت كده فهمنا. طب كلام حضرتك هايل وفي ناس كتير هتقول انه معاك حق. طب ليه احنا دايما بنستمر في الموضوع ده رغم ان احنا عارفين انه ده غلط والسلعة دي اللي بنشتريها مش محتاجينها؟
1: لان للأسف احنا نفسنا مش عارفين احنا محتاجين ايه. فكرة ان كل حاجة تحولت. يعني حتى احنا في, في, في, في, في علم الاقتصاد السلوكي يسموا العصر اللي احنا بنعيش فيه ده عصر التشيع، ان كل حاجة بقت شيء، كل حاجة بتتقاس. مثلا يعني حتى نشوف الكلام اللي احنا بنكتبه يقول لك هو خد كم لايك، هو اتشاف قد ايه، هو اتشارك قد ايه. ففكرة مثلا طب هو عنده كام، طب هو وظيفته قد ايه، وظيفته فين، طب هو مرتبه قد ايه. فكرة كل حاجة تقاس بالكم. فاحنا كل ده عمل علينا ضغط ونسينا ان احنا نرجع. طب وانا اصلا جاي انا محتاج ايه؟ انا عايش ليه؟ انا ايه اللي محتاجه؟ يعني انا ايه اللي محتاجه؟
0: صحيح، بس ايه اللي اتغير عن الاول دكتور هيثم؟ زمان كانوا بيقولوا عنده دستة ولاد، عنده اراضي، هل فعلا الدنيا اتغيرت ولا يمكن اعجبنا للاشياء نفسها هنا كمان ده اللي اتغير؟ بس
1: اللي اتغير ان شركات الكبرى بدأت تستغل ده تسويقيا بحملات ممنهجه، فكره ان هم يربطوا الشيء ده بانتمائك لفئه اجتماعيه معينه او طبقه اجتماعيه في المجتمع، فاصبح تصريح دخولك للطبقه دي امتلاكك للسلعه دي. يعني خلينا مثلا العربيه الفلانيه، مثلا انا دلوقتي محتاج العربيه مش عشان العربيه، انا محتاج العربيه دي عشان انتمي للطبقه دي. فكره ربط المستوى الاجتماعي بالسلع، وده تلاحظيه على فكره حتى في الاعلانات، يعني حتى معظم الاعلانات دلوقتي لما تيجي تتكلم وتخاطب الناس تقول له ايه؟ انضم للنخبه، انت الافضل، انت الاحسن. لا ده انا اقول لك على اصعب اكتر كمان، حتى المنتجات الالكترونيه دلوقتي بقت فكره ايه؟ انت مميز، يعني يقول لك اي باد، اي اي اي، انت فاهمه فكره ايه؟ كل حاجه بتحاول تحسسك بانك انت مميز، انت سبيشال، انت محتاج تنتمي للطبقه دي. فده خلانا في فترة ما، وده يمكن اللي اتغير فعلا، ان بقى عندنا اغتراض. يعني ايه؟ الواحد مغترب عن ذاته. انا نفسي مش بقعد مع نفسي، مش عارف. يمكن العصر القديم شوية كان عندهم ممتلكات بس ما كانتش سيطرتها عليهم وسطوتها بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي. صراع الامتلاك اللي احنا عايشين فيه.
0: غريب انه الكلام ده حد زي حضرتك يتكلم عنه، يعني يقوله بالطريقة البسيطة وفي نفس الوقت العميقة دي. حضرتك يعني استشاري مالي، اشتغلت بأكبر قطاعات بنكية، حضرتك خبير اقتصادي، ايه اللي خلاك تتكلم عن الموضوع ده؟ طبعا حضرتك كاتب أيضا الرشد المالي وهو كتاب مهم جدا، ياريت يعني كل واحد يقرأ. ايه اللي خلى أستاذ ودكتور هيثم الروبي يحب يتكلم عن الجانب النفسي وتأثير الرأسمالية علينا أو على ثقافتنا؟
1: طيب حلو السؤال، انت بتحاولي دايما تطلعي مني الكلام صراحة، بس هقول لك السبب ايه. ان ان ان ان الواحد نتيجة طبيعة دراسته وتخصصه افتكر ان الفلوس هي المعيار في وقت كتير جدا، لكن بعد عمر وتطور الدراسة وعمق الدراسة اكتشفت لا، ان الجانب النفسي اهم بكتير، وبالعكس هو المؤثر على الجانب المالي. ويمكن احنا كبشر عاديين مش واخدين بالنا من ده، لكن الشركات بتستغل ده. انا هوضح لك نقطة بسيطة جدا بدون ذكر اسم المنتج. انت معظم الاعلانات مثلا بتاعت الاكل خاصة او المشروبات، انت ايه اللي بتشوفيه في الاعلان؟ هو فعلا ما بيقولكش تعالى اشتريه، هو بيحاول يحرك الاحتياج النفسي عندك.
0: بنشوف ناس سعيدة
1: يعني
0: قوي
1: بالظبط
0: حواليها ناس تانية وعايشين أحلى حياة
1: بالظبط،
0: رغم إن هم بياكلوا سكر وبيشربوا سكر وبيدمروا حياتهم وصحتهم.
1: لا ده إيه كمان، ده ممكن يكون بيسمعوا أصوات كمان، يعني أنت في عز الحر وتلاقي أنت تشوفي المشروب عليه تلج، ده فهو بيخاطب الشعور النفسي اللي عندك أصلا،
0: كل الحواس
1: طبعا
0: صحيح
1: بكل الحواس. فأنت بتبدأ تتحرك بلا واعي، انا خلاص ناوي اشتري، انا معاكم، انتوا هتبيعوا ايه؟ انا هنضم من دول. ده في بعض الاحيان انا ممكن امتلك السلعه بس عشان امشي بالناس اقول لهم يا جماعه خلوا بالكم انا من دول، انا من الطبقه دي، انا بنضم لده. ده خلاني افهم ان العمليه مش ارقام بس، العمليه فيها جانب وبعد نفسي قوي وعميق محتاجين نفسره، والناس لازم تبقى واعيه بيه. وطول ما انت مش كده للاسف هتفضل انت السلعه.
0: بيقولوا حضرتك فكرتني بحاجة بيقولوها على السوشيال ميديا، بيقولوا لو في حاجة مجانية قدامك يبقى انت السلعة، انت البرودكت.
1: بالضبط يا سميرة، عشان
0: حاجة
1: كده احنا بنقول الرأسمالية والشركات الكبرى عملت خلت الانسان بيشتغل اكتر، بس لكن الاهم بقى والاخطر انه نسي هو بيشتغل اكتر ليه اصلا. يعني هو بيشتغل اكتر، هو نسي هو بيشتغل اكتر ليه،
0: بس مش عارف ليه.
1: بالظبط،
0: مفيش هدف، في فراغ
1: ما
0: واي حاجه بتملاه.
1: هو انا بشتغل، احنا كلنا بنجري، طب اوكي ليه؟ وعلى فكره انا الموضوع يعني الموضوع في فلاسفه كتير اتكلموا عنه وربطوه، وحتى ناس اداريين فكره اللي هي اقتصاديين عذرا بالاقتصاد السلوكي، فكره هو الانسان في الاخر ايه الرغبه من ده كله؟ ايه النهايه؟ انا عمال اشتغل اشتغل. ايوه احنا مش جايين نشتغل برضو، الواحد جاي يستمتع في لحظه ما. طب هي المشكله فين؟ المشكله في فبالتالي وبعدين حصل بقى فكره اختزال قيمه الانسان في الانتاج والاستهلاك. فكره انا خلاص انا انسان، انا لازم انتج واستهلك.
0: حضرتك قلت حاجة من شوية إنه مع الوقت والخبرة والدراسات اللي حضرتك قريتها واشتغلت عليها بدأت يعني تحس إنه في جانب نفسي، أو فهمت إنه الجانب نفسي ده طاغي. هل الموضوع كمان موضوع الإدراك ده متعلق بالخبرة والسن؟ يعني النهاردة مع السوشيال ميديا شباب كتير عندهم أحلام كبيرة، كل واحد عايز يشتري أشياء يمكن هما مش محتاجينها خالص، بس حاسين إنه سعادتهم متعلقة بالأشياء دي. في كتير ناس عندها قيم وربت ولادها على قيم مهمة، ولكن لما بيشوفوا ولادهم النهاردة عايشين قوي في الرأسمالية دي بيحزنوا ومش عارفين يعني إيه اللي عملوه غلط في التربية. ممكن تقول إيه للناس دي؟ هل هيجي وقت الأولاد دول هيفهموا وهيدركوا هي مسألة وقت؟
1: خليني أكلمك على الجيل الجديد اللي هو يسموه زد جنريشن، مواليد 2000 فما فوق. الجيل الجديد على فكرة لو لاحظتي وأنا متابعه ماليا، هم على فكرة أقوى جدا في السيفنج، في الادخار، أقوى جدا في الاستثمار، عندهم فاهمين كتير قوي في الموضوع المالي. يعني مقارنة بخبرة وعلم الناس اللي قبلهم أو الأجيال اللي قبلهم، لا الجيل الجديد واعي جدا ماليا جدا بشكل غير طبيعي، حتى بدايله الاستثمارية. لأنه بكل بساطة إحنا جينا لما نشأ كان بيدور على الوظيفة، الجيل الجديد مش محتاج وظيفة، هو قاعد على السرير مع لابتوب بيقدر يدخل فلوس وهو في البيت. ففي فرق حتى في النيز والاحتياجات، لكن للأسف واقع في
0: بس
1: شباك
0: مستهلك
1: الاحتياجات
0: كتير،
1: الكتير.
0: جيل بيستهلك كتير.
1: أيوه للأسف على الجانب الآخر بقى مستهلك بشكل كبير جدا. فكرة إيه؟ مثلا الموبايل ده طلع السنة دي، أنا عادي جدا السنة الجاية هغير. طب أنت حتى تسأله إيه الأوبشن وإيه الفرق بين الموبايل ده والموبايل ده؟ وما عندوش إجابة، بس هو ده أنا محتاج أجري. طب هو دقيقة واحدة بس، طب إحنا بنغير لما بيكون في حاجة هي ما إحنا محتاجينها. لا بس مش مشكلة، أنا لازم أبقى أبديتد، لازم أبقى معايا الجديد. فللأسف هو وقع في الشباك ده. إمتى بيوصل بقى؟ بيوصل في مرحلة، ودي على فكرة يشعر بيها الاثنين، اللي بقى وصل لمرحلة عنده فلوس وفقد قيمة، أو حتى اللي مش عارف يوصل للفلوس، في لحظة كده بتيجي تتوقف. طب هو أنا بعمل كل ده ليه؟ طب هو أنا في الآخر في حاجات كتير حواليا كتير مش محتاجها، أنا كنت ممكن أستغل كل ده وأقدر أعمل حاجة معينة، أطلع شيء للمجتمع. فالبعد ده مش بيبقى واضح، بتيجي بلحظة بقى هو بيتوقف، وده حصل يعني، بس هو بيبقى محتاج لحظة وعي عالية منه.
0: صحيح.
1: يعني في الغالب بتنم يعني، او بتحصل بعد فتره من الملل وفكره انا جبت كل حاجه.
0: فترة من الملل، ولكن الأسلوب ده والسلوك ده ممكن متهيألي أثر على حياتهم بعد كده. حضرتك قلت إن هم عندهم خلفية مالية أو درسوا عارفين يكسبوا فلوس، بيعرفوا يدخروا، بيعرفوا يعني يستعملوا الأدوات المالية أكتر من الجيل اللي فات، ولكن برضو مستهلكين كبار. الموضوع ده ممكن يودي فين، وإيه هو التأثير اللي ممكن نراقبه بعدين على نفسية الإنسان، نفسية الشباب دول؟
1: سميرة، هو دلوقتي هو مش بعدين، هو دلوقتي بيودي على فكرة القلق زاد جدا، الاكتئاب زاد جدا،
0: عدم الرضا
1: بين الشباب، عدم الرضا، بدأ يبقى في صيحات كبيرة جدا دلوقتي بتتكلم في فكرة الويل بينج، وفكرة ازاي ان انا اكون احسن نسخة من نفسي. دلوقتي ما بقاش في حد موجود من اللي معاه ثيرابي او طبيب نفسي او معالج او حتى على الاقل كوتش، كل واحد محتاج حد ينقذه من اللي هو فيه. طب
0: صحيح.
1: لا ده معناه ان احنا فعلا بنعاني من اثار ده، تمام. لذلك على فكرة اللي الناس لازم تبقى فاهماه، النظام الرأسمالي اقتصاديا بيقدر يبني الشركات لكن ما يقدرش يبني الانسان، ده لازم يكون في دماغنا.
0: عشنا أزمات قاسية جدا، أزمات مالية عالمية، إيه اللي اتعلمناه من الماضي ده؟ ولا إحنا لسه هنستمر في الرأسمالية دي، ولا خلاص وصلنا لنهايتها؟
1: للأسف العالم بيتطور فيها، كل شوية بيصلح فيها وبينزلها بصورة جديدة، لأن هي بتتماشى مع الطبيعة البشرية، فكرة الكثرة إن أنا عاوز أكتر، يعني الفكره في الراسماليه عموما ايه؟ ان هي تتلاقى مع الطبيعه البشريه، فكره انا محتاج كتير. فمش كلنا بيقدر يعمل فرامل ويقف ويقول لا ستوب انا ليه محتاج كتير ويسال نفسه السؤال ده. السؤال ده قاسي على فكره، لان خلي بالك يعني انا عاوزك تتخيلي معايا واحد فاكر ان شغله هو كل حياته، فلوسه هي كل حياته. لو عمل فرامل ووقف هيكتشف ان كل ده مش حياته. طب هو في اللحظه دي هيبقى عنده خواء نفسي، انا مش عارف انا فين. يعني في حفره هنا في داخله محتاج يسدها. باي ذا واي يعني في
0: صحيح.
1: بقى منا اللي في اللي بيلجأ للادمان، في اللي بيلجأ في اشكال كتير جدا بتلجأ. لذلك اللي عملته الراسماليه كاثار على الناس والمجتمعات قوي جدا، وللاسف هي بتتطور بسبب ان هي اقرب شيء لطبيعه البشر.
0: في نماذج كتيرة قوي مؤخرا سمعنا عنها كناس بتشتغل في المجال ده، تريدرز اضطروا او قرروا ان هم يبتعدوا تماما من العالم ده، يعملوا ريتريت، يبتدوا ينظروا الى انفسهم، حياتهم الروحانية. حضرتك بتنصح بايه لو احنا دلوقتي لاحظنا ان احنا الرأسمالية هي اللي بتديرنا واحنا حابين نتجه الى حياة فلسفية اكتر، او خلينا نقول روحانية أكتر، أو نلاقي أنفسنا، نعمل إيه؟
1: والله سمير هو الموضوع بس مش محتاج إن إحنا نسيب اتجاه ونروح لاتجاه تاني، هو محتاج بالانس بس، توازن بس. وأنا قبل ما أدخل، أنا داخل دلوقتي بكسب بشكل ما، أبقى عارف احتياجي إيه ومحتاجه ليه. دي النقطة الأهم، خوفا من إن أنا أقع ضحية من الحاجات دي، من ضحية الحاجات دي كلها. فكرة إن أنا إيه فاضي دايس بنزين على طول في الشغل، أنا بس شغال، أنا بجيب فلوس، أنا هي الفكرة في إيه؟ أنت محتاج بالانس. أنت مش شغلك، أنت مش وظيفتك،
0: صحيح.
1: أنت مش فلوسك، أنت الحاجات دي على فكرة لا تمثل ليك، مش أنت،
0: صحيح.
1: أنت حاجة تاني خالص، أنت مختلف. ليه؟ لأنك أنت دلوقتي عايش حالة اضطراب. إيه؟ وده تلاقيه بقى فين؟ واحد مثلا طلع على المعاش وراحت منه الوظيفة، يشعر إن العالم انهار. واحد كان معاه ثروة وخسر الثروة، ضاعت الثروة، وفجأة يلاقي إيه ده أنا عايش في أزمة. ده بالعكس قد تصل الانتحار في بعض الأحيان، خلي بالك.
0: صحيح.
1: يعني يعني احنا انا زمان زمان ما كنت لسه في بداياتي، كنت بشتغل في شركه اوراق ماليه، كنت اسمع كتير عن عملاء انتحروا واستغرب جدا هو انتحر ليه. بعدين عرفت ان هو شايف ان هو قيمته في المجتمع هي ثروته، ضاعت هو شايف نفسه خلاص. لذلك المشكله هنا في ايه؟ ان احنا فقدنا انفسنا. طب انا ارجع ازاي؟ انت محتاج تعمل بالانس. محدش قال لك سيب ده او ده، لا اعمل بالانس. افتكر ان حياتك فيها جوانب اخرى محتاجه انك انت تغطيها، محتاجه انك تغطيها بشكل ما.
0: حبيت كلامك دكتور هيثم الروبي، خاصة أنه جاي من طرف شخص يعني خبير في المجال ده، خبير واستشاري مالي. شكرا جزيلا لحضرتك ولكلامك، وأظن كل واحد بقى يقعد مع نفسه محتاج جلسة مع نفسه يشوف إيه الحاجات اللي هو محتاجها والحاجات اللي مش محتاجها قوي، بس حابب إن هو يشتريها ويعيش بيها ويستهلك في حياته. أي مستهلك أنت، كل واحد لازم يشوف هو أي نوع مستهلك علشان ياخد قرارات تقربه من حياته ومن شخصيته. شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا ليكي، شكرا شكرا شكرا ليكي، وشكرا للمستمعين.

0: تيدي سويمز ودافيد جيتا جون جون جون في برنامج هوا الأيام. يلا بينا دلوقتي نروح لفقرة موسيقى. إدريس لباس وش راك؟
1: أنا نغاية عجبتك راني غاية هاي؟
0: طبعا عجبتني. أنا بحب كتير اللهجة الجزائرية، وتعرف بنشتاق لها اللهجة دي، لأن في فرنسا في جزائريين كتير أكيد، لأن في تاريخ مشترك، في حب وكره وحب تاني،
1: حب أكثر من كره
0: بالضبط. وفي حاجات مشتركة كتير، ولكن مش كل الجزائريين اللي عايشين في فرنسا بيتكلموا اللغة الجزائرية، فاحنا بنبقى كده يعني محتاجين نحنا نسمع اللهجة الجميلة دي. إدريس، قصتك قصة ومغامرات وفن وحب وأشياء كتيرة قوي، بس اللي عجبني في مشوارك الفني وانت لسه شاب إن عندك إصرار ومش خايف من المستحيل. ما فيش عندك حاجة اسمها مستحيل، فاحنا سعداء جدا إنك معانا النهاردة، لإنك قصتك وإنت شخصية ملهمة. مرسي جدا إنك قبلت دعوة هوا الأيام. الموضوع بدأ بحب الموسيقى من زمان، من الطفولة، مش كده؟ احكي لي.
1: هي الموضوع بدأ كما قلتي مشي من الطفولة، ما قبل الطفولة. أنا يقولوا لي على حسب ما في عيد ميلادي تاع سنة سيت نغني سنة حلوة يا جميل.
0: سنة
1: ما كنتش ننطق هذيك
0: يا راجل سنة.
1: أيوة.
0: واو.
1: سيتي جوست اللحن. لا غنيت اللحن. دونك كان عندي لغاية ميوزيكال، كان عندي هذيك الحاجة اللي تدفعني للفن. من بعد درست كمل دراستي وقريت وهذه، وما كاش عندي حاجة اللي كانت قد نقول لك بلي ما كنتش بروفيسيونيل في الفن، ولا ما كنتش زعما انسان اماتور اون فادير
0: هاوي.
1: لا ما كنتش هاوي. انا حتى دخلت الكونسيرفاتوار 2012 2013. دونك تما دخلت الكونسيرفاتوار، بديت نديكوفري، بديت نشوف الموسيقى.
0: حبيت قوي نديكوفري دي، نديكوفري تكتشف. لا دي خالصة. جميلة. شوف بقى، قلت الحاجات المشتركة ما بين فرنسا والجزائر. ديكوفري ديكوفريت دي يعني اكتشفت. بحب قوي أنا في يعني طريقة جزائرية إنكو تعربوا الكلمات الفرنسية بطريقة يعني فنية وجميلة جدا. بدأت شوية شوية تكتشف إنه الموسيقى جزء لا يتجزأ من حياتك. فاكر اللحظة دي اللي أنت فهمت وحسيت إنه مش ممكن تعيش وتكمل حياتك من غير ما تغني أو من غير ما يعني تمارس الموسيقى يوميا؟
1: اكتشفت هذه اللحظة هذه، بس اكتشفتها شوية متأخر. غادي نحكي لك كيفاش. أنا كنت درت الكونسيرفاتوار ودرت الأمور هذه كاع كلها، ومن بعد وميم طون كنت نكمل في قرايتي. وانا كنت نقرا علوم سياسيه، كنت تخصص دبلوماسيه، وقريت في بلعباس وفي جامعه وهران، وكان كنت متمسك بالدراسه نتاعي، وكنت حاب نكمل في الدبلوماسيه. وعلى حسب شخصيتي انا شخص كان نحب هذيك الامور، ف جربت احد، وكنت ديجا درت الحان وشباب اللي غادي نحكي لكم عليها من بعد
0: البرنامج ده اللي هتكلمنا عنه.
1: غادي نقول لك النقطه اللي قلتي لي، وانت قلت باللي الفن هو طريقي الوحيد. ف كان الهدف تاعي انني ندير واحد المسابقه تاع الملحق دبلوماسي. ف كنت عندي ماستر 2 في العلاقات الدوليه، وجات الفرصه انني حلوا المسابقه باش ندخل نديرها. دخلت درت المسابقه وما نجحتش فيها، كانت تعجيزيه. هذيك انا نقول تعجيزيه، ولكن كانت تعجيزيه صحيح. يعني شروط تعجيزيه وهذه بون ما غا بارلي دو سا. مي تما اكتشفت بلي هذيك الطريق صاي مسدت من جيتي، دونك بقى لي الفن. دونك خاصني جدوى دوني تو،
0: مع انه مش المسابقه الوحيده علشان تدخل السلك الدبلوماسي. بس انت قفلتها.
1: لا لا لا ما قفلتهاش، انا نقول لك ما قفلتهاش على خاطرش
0: انا في مصر على طول اللي ما قفلتهاش.
1: ايوه بقى كيف كان كيما تكون تهضروا نتوما. كاينه حاجه ملحق دبلوماسي، ولا واحد درس دبلوماسية والعلاقات الدولية والعلوم السياسية، وين يقد يشتغل، وين يقد يعمل؟ قد يعمل في في, في عند الدولة، قد يعمل في السلك الدبلوماسي.
0: صحيح.
1: ما يقدش يعمل هنا في أوروبا. تطورت هذه الأمور وولوا يخدموا في في في مؤسسات خاصة.
0: صحيح.
1: في هذا، ولكن في الجزائر مازال ما وصلوش لهذا المستوى.
0: يعني
1: عندي طريق واحد، أنا نخدم مع الدولة ولا ما نخدمش. فإذا كان أنا قريت دبلوماسية وما كانش عندي حتى الحق باش ندير المدرسة العليا للإدارة، المدرسه الوطنيه للاداره خاطرش كان لينا باسكو كان التخصص تاعي الدبلوماسيه ومش اداره.
0: نعم
1: بون هذه قصه اخرى خاصها
0: وما فيش يعني امكانيه انك تدخل من المجال ده لمجال اخر، فلقيت انه البوابه اتسدت. وهنا بما انك كنت دارس موسيقى ودارس في الكونسرفاتوار رجعت لحبك الأولاني أو الحب يعني الهواية اللي كنت بتمارسها، بس إمتى إما رجعت للخيار ده اكتشفت إنه هو ده نصيبك، مش بس عشان البيبان اتقفلت لأن هي دي مسيرتك الحقيقية القريبة أكتر من قلبك ومن شغفك؟
1: لقيت الحب تاعي أكتر للموسيقى وأكتر للغناء وأكتر مش للشهرة ولكن للفن بصفة عامة. حسيت باللي نقد نمد اكثر واكثر في هذا المجال اكثر بالك من الدراسه اللي درستها ولا العلوم السياسيه بصفه عامه. فكان الفن هو منايا اون فادير الحاجه اللي كنت باغي نديرها بشراسة.
0: وهي القوة الناعمة أيضا يعني من الدبلوماسية إلى الموسيقى، ومن خلال الموسيقى ممكن كمان تقدر تقرب الشعوب يمكن وتنجح أكتر من خلال الموسيقى. إما فهمت إن هو ده طريقك، هل كنت شرس أكتر؟ إيه اللي حصل؟ رؤيتك اتغيرت؟ كان عندك دافع أكبر؟ إصرار أكبر؟
1: تغيرت بزاف فيكو ما عنديش حاجة واحدة أخرى نديرها، فلازم لي نكون نروح جوسكو بو في هذا المجال، نروح جوسكو بو فريمون جوسكو بو. فهذه بعد المسابقة تاع الحان وشباب اللي كانت قبل هذا الشيء، قبل هذه القصة اللي حكيتها لك، فمن بعد أصريت أنني مشي ننتج ولكن نغني بأي صفة. غني أنت مغني؟ غني غني لك.
0: أيوة طبعا، مش أنت بتقول أنا مغني، أنت مغني غني. يلا إدريس تغني إيه دلوقتي في اللحظة دي تحديدا؟
1: كاين أغنية نغنيها بزاف وتمثل الشخصية تاعي بصفة عامة، وغادي نخليكم تمثل ودفيني تو سا.

0: الله الله، وده حبك الأولاني. الموسيقى دي بتعبر من خلالها عن شخصيتك، عن برضو وطنك والتعددية اللي موجودة كمان في الجزائر، ومن خلال الفن الجزائري في عمق، في روحانية، في حبك كمان لبلدك ولثقافتك من خلال الأغنية دي، وفي قصتك كمان اللي بتبتديها هنا وعلاقتك بالغربة. هتكلمنا عن كل الأشياء دي، ما عندناش وقت كتير بس هنوصل. انت بدأت في بنمط كنت بتحكي لي كلاسيكي شوية، يعني للنخبة، الموسيقى الأندلسية. وفي في الجزائر في أنماط كتيرة قوي من الموسيقى، بس وتنوعت وانفتحت وعملت أشياء كتيرة قوي، ولكن الناس فكراك إدريس بالنمط ده تحديدا. احكي لي، وكتير لايق معاك كمان النمط الكلاسيكي ده.
1: بديت نغني في الأندلس وغنيت بزاف صوالح، ولكن في الحان والشباب في البرايم السابع.
0: الحان والشباب برنامج برنامج تلفزيوني زي The Voice، زي البرامج دي يعني اللي بنشوف فيها ناس.
1: شوفي، برنامج الحان والشباب هو أعرق برنامج في العالم العربي لاكتشاف المواهب، وإنتاج تلفزيون الجزائري، على طبعات يعني كان هو من السبعينات ولا من السبعينات بدا ينشط، وكان برنامج إذاعي ومن بعد ولات برنامج تلفزيوني مع عودة المدرسة في 2007. فأنا كان لي الشرف أنهم قبلوني وتجوزت الكاستينج في 2018 وتحصلت على المرتبة الثانية، دونك فوت كاع لي ديب غايم وكنت فيناليست
0: في النهائي. يعني
1: خديت المرتبة الثانية. في البرايم السابع جات الفنانة ليلى بورسالي، فنانة تغني الموسيقى
0: طبعا معروفة ومشهورة جدا،
1: هي صديقة فمن الداعمين الأوائل لي أنا. فكي جات ليلى بورسالي في البرايم السابع غنيت معها طبعا موسيقى أندلسية، فمن هذاك الوقت الناس اكتشفتني في الموسيقى الأندلسية، بلك نغني أحسن ولا بلك صوتي قريب للموسيقى الأندلسية ولا مي، كانت حاجة اللي عايطت لي ولا لغات لي باش نغني الموسيقى الأندلسية. فأبري الحان وشباب تلقيت اتصال من الفنانة ليلى بورسالي والمناجر تحاليل الكبير اللي نوجه لهم التحية، ودرت معهم كونسير في تلمسان. تلمسان اللي تعتبر مركز ولا مركز الموسيقى
0: الأندلسية في الجزائر،
1: يعني بعجالة كاين مدرسة الأندلسية في الجزائر، فيها ثلاث مدارس، فيها تلمسان والغرناطي ولا وكاين الجزائر الصنعاء وكاين القسنطينة اللي فيها المألوف، ولكن أنا شخصيا ننتمي لتلمسان، مدرسة تلمسان. فغنيت معها في تلمسان، درنا كونسير سموها لاكين كونتينيتي، هذا ثاني قصه اخرى اللي منها كيشغل تعرف عليا الجمهور التلمساني ولا جمهور الموسيقى الاندلسيه النخبه كما قلت،
0: وحبوك كتير. وطبعا اما الجمهور ده، لان كمان الموسيقى الاندلسيه موسيقى، هي الموسيقى بتخاطب القلوب ده اكيد، ولكن هي موسيقى برضو متميزه جدا، وشافوك هنا في الموسيقى دي ومسيت قلوبهم. صعب قوي، ما فيش حد هيرحمك ما يشوفك بتغني موسيقى بوب ولا موسيقى تانية، وانت بقى متمرد ما وقفتش على الموسيقى الاندلسيه وبتحب تكتشف انماط كتيره قوي موسيقيه، ووصلت حتى للموسيقى الشعبية اللي في فرنسا مثلا بيعرفوا الجزائر من خلالها، وصلت الموسيقى الراي اللي هي بعيدة كل بعد عن الموسيقى الأندلسية. إزاي بقى؟ إزاي الدبلوماسي اللي درس
1: عجبتني الدبلوماسي؟
0: أيوة الدبلوماسي طبعا، مش أنت بدأت بدروس بالدبلوماسية والعلاقات الدولية؟ الدبلوماسي اللي دخل عالم الموسيقى وظهر في الحان وشباب، واللي الناس عرفته من خلال الحفلة دي اللي غنى فيها مع ليلى بورسالي موسيقى أندلسية، يتجرأ ويغني راي.
1: باش نقول لك حاجه ونقول ثاني للجمهور حاجه مهمه جدا،
0: طلعت شقي كتير ادريس.
1: لا مش اي والو، انا كاين حاجه، انا ماشي من مدينه تلمسان، انا من مدينه سيدي بلعباس. وسيدي بلعباس كاع الناس تعرف بلي الفن والراي خارج من بلعباس، هذه اغنيه مشهوره وكاع الناس تعرفها، تاع راي ناري اللي نوجه لهم التحيه. انا متشرف اغنيه تاع زينه ديري لاتاي
0: فكرني بيها.

0: أغنية طويلة وشابة اللي
1: شابة شابة
0: شابة بزاف
1: صحيح بزاف.
0: دونك يقولوا لي أنا دي فوا هنا كراني في باريس دي فوا تتحتم عليا على على يعني على حسب الأماكن اللي نغني فيها ولا لي سال دو سبيكتاكل اللي راني نغني فيها الآن في باريس. يقولوا لي كيفاش أنت، أنا الرأي ما عنديش معاه بزاف، نغني الرأي ولكن ماشي باحترافية كيما الأندلس ولا في الشرقي مثلا. ف يقول لي كيفاش انت بلعب بس وما تغنيش الراي؟ نو نغني الراي مي سي با مون مون تروك سي با ماشي
1: الراي المهذب.
0: الراي المهذب
1: الراقي
0: المهذب
1: الراقي. طبعا مش معقول يعني الدبلوماسي ما يغنيش الراي. الدبلوماسي كمان طريقه كتير بتشبهك كمان في أدائك إدريس، قدرت تغني ببصمة، بصمة إدريس هنا كمان. إزاي قدرت تشتغل على الهوية دي؟ يعني أنت كنت ممكن تكمل مشوارك في الجزائر تمام، يعني بدأت كويس ومكمل، حبيت إنك تغامر وتيجي فرنسا وكأنك بتبدأ من أول وجديد، حتى لو المشروع ناجح لأنك أنت بتغني هنا في أماكن مهمة كتير وفي مشاريع هنتكلم عنها، بس ليه المجازفة دي؟ في ناس كتير ممكن تسألك السؤال ده.
0: أنا شوفي كاين حاجة مهمة أيضا اللي هي، أنا عندي عمي اسمه عباس حماني، ممثل جزائري وعايش في فرنسا وعايش طول حياته في فرنسا. ف كي كنت في الجزائر كنت نشوف بلي ما رانيش ناجح الى حد ما، راني غير في بلاستين. احنا بالجزائريين نقولوا راني غير في بلاستين دور، راني نغني صحه حاجه منا غني منا، ماشي حاجه اللي راني باغيها. انا راني باغي جو ميكلاتي، جو باغي الناس تشوفني، باغي نوري الفن تاعي، باغي
1: نوصل صوتي
0: بهذه الكلمه. دونك قعدت نجي لفرنسا بعديد الطرق.
1: سييت يعني جربت
0: جي سي باش نجي لفرنسا.
1: سييت
0: نجي لفرنسا
1: بس ولي... نجحت كمان، مش بس سييت
0: أنا وي نجحت
1: كده، بس كان عايز في الموضوع إصرار. لأن أنت كنت بتجرب تيجي فرنسا في وقت يعني العلاقات كانت صعبة قوي ما بين فرنسا.
0: شوفي غادي نقول لك حاجة مهمة أيضا، أنا عندي الحاجات المهمة، حاجة مهمة وش هدي الناس كاع اللي راه تحوس تغني ولا عندها أي إصرار في أي مجال، تبع الحدس تاعك وتبع أنت شارك باغي، ما تسمع لتحد. هذه حاجة مهمة جدا عن تجربة صغيرة.
1: ناس كتير قالوا لك بلاش،
0: قالوا لي بلاش
1: مش هتنجح،
0: قالوا لي ربي ما راش كاتب لك هذيك الطريق، علاش راك تحوس؟ باش نكونوا كلار، كان ما كانوش يعطوني الفيزا فرنسا، كانوا يعطوني دي ريفو اشاك فوا كنت ندير في
1: ماغري.
0: رفض. هذه ما كنتش باين نحكيها ولكن جا
1: لا لازم تكون صريح مشكلة ومش عيب يعني على
0: لا مش عيب. كانوا يعطوني رفض ثلاث مرات رفض. وانا ما كنتش انسان يعني جاهل ولا إنسان مش مليح، ولا كنت إنسان فنان نبغي نوصل الفن تاعي هذا مكان
1: ومتعلم وعندك كل حاجة.
0: فجربت شحال مرة، عطوني رفي حتى ربي كتب في الوقت المناسب وجيت في الوقت المناسب. كي جيت لقيت الأمور مهيئة هنا في فرنسا، ما غبنتش في فرنسا، لقيت أموري واجدة.
1: يعني عايز تقول انه الصبر مهم، وانه لو حتى لو ما خدتش الفيزا في الاوقات دي، ثلاث مرات كانوا رفضوا لك الفيزا، جات الفيزا في الوقت المناسب،
0: جات الفيزا سهله في الوقت المناسب مع الشخص المناسب وفي الوقت كل حاجه كانت مناسبه. حتى من جيت قلت لك لفرنسا، انا كنت جاي قلت غادي نروح لفرنسا سيفري، انا عندي الفيزا دروك اوكي صالح لهم مريقلين، مي
1: عامل ايه
0: اش غادي ندير في فرنسا؟ انا الناس ما تعرفنيش، مانيش مشهور، جيت لفرنسا باغي نغسل المواعين، باغي ندير نظافه اي حاجه باش هذه لا نجحت من بعد نحكي هذه الامور تجي مليحه. ولكن
1: يعني انت كنت بتفكر انك تعمل اي حاجه أي قدامك حاجة. عشان وتقول انه بعدين اما انجح هقدر احكي الموضوع ده، بس ما جاتلكش الفرصه انك
0: شوفي
1: تغسل المواعين لسه.
0: لا لا لا شوفي الوقت المناسب كيفاش جا. كي جيت
1: دخلت على طول تغني،
0: ما درتش حاجه، غنيت ما درتش حاجه واحده اخرى، غنيت والحمد لله.
1: شوف النصيب. غنيت ايه؟ فاكر اول اغنيه غنيتها في فرنسا؟ اكيد اغنيه شرقيه دي. احكي لي على الله تطلع اغنيه بحبها.
0: غنيت اغنيه خليجيه في
1: الشانزليزي. غنيها ايه؟ يا ريت.
0: يا منيتي يا سلا خاطري راحت.
1: بس حلو أول أغنية دي غنيتها في فرنسا. طيب ما فكرتش أنك تشارك في The Voice أو في برامج تانية هنا في فرنسا؟ ولا داخل كده على طول بقوة؟ هي يا كانت مواعين يا على طول أغني على طول، فهو أنت غنيت على
0: أنا
1: طول.
0: أنا عينيين حلو شوية، قعدت نشوف الدنيا بأمر واحد آخر. لا غادي نقول لك حاجة مهمة أيضا كما كم دابيت، البرامج المواهب اللي تكتشف المواهب برامج متعبة جدا.
1: طبعا
0: برامج جد متعبة. فأنا كان عندي تجربتين في ألحان وشباب، مع درت غني جزائري في الجزائر أيضا في قسنطينة، فأنا قلت سي سي بون
1: سي كفاية كفاية.

0: آلي.
1: ميرسي جدا ادريس زهماني، بجد انت نورتنا، ومش كفايه خالص انت راجع هنا في مونت كارلو الدوليه اول مره، بس اكيد مش اخر مره في هوا الايام، وانا متاكده انك هتنور صالات كتيره قوي وهتقدم حفلات حلوه قوي وفي مشاريع جميله جدا ما لحقناش نتكلم عنها، بس انت راجع. شكرا جزيلا ليك.
0: شكرا لكم على الاستضافه، وسيتي ان تري غون بليزير. ميرسي.
1: وهنسمع أغنية من الأغاني اللي شاركت بيها في برنامج ألحان وشباب، وأكيد بصوتك سالي.

وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. شكرا جزيلا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية, كل أصدقاء هوا الأيام, وشكرا لك مازن خليل, شكرا لكل

نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين.

0: التي تستهدف السعودية عبر المسيرات، ولكن أقدمت السعودية على خطوة ربما كان الكثيرون يرون بأنها بعيدة على الأقل في الوقت الحالي أن تشارك في هجمات مباشرة على مواقع للفصائل داخل العراق.
1: أسلم مساك يعني مستمعي القناة وضيفك كذلك العزيز. بالتأكيد الفصائل العراقية الموالية لإيران يعني لم تكن هذه المرة الأولى التي تعتدي على الكويت، البحرين والمملكة العربية السعودية، ولكن لماذا يعني استمرأت الفصائل رغم يعني استنكار دولنا، إرسال تحذيرات، استنكارات، استدعاء سفراء، رفع مذكرات احتجاج ووعود من الحكومة العراقية بالتحقيق والتحقيق والتحقيق، إلى أن يعني وصل بلغ الأمر يعني السبعي. لا يمكن احتمال مثل هذا الاستهتار بالأمن الإقليمي أو استهداف منشآت حيوية مثل بقيق في المملكة العربية السعودية. فجاء الرد طبيعيا بعد أن فشلت كل المساعي في عملية حقن الدم العربي. ولكن هذه الفصائل
0: أستاذ عبد الله كثيرون يقولون بأن السعودية تم استهدافها ودول الخليج تم استهدافها أكثر من إيران، لماذا لم ترد على إيران واختارت الرد في العراق؟
1: يا سيدتي، أولا إذا كانت المسألة الرد فأؤكد لك أن الرد وصل إيران بأشكال متعددة وليس بشكل واحد، وأما في عملية الرد على هذه الفصائل الخارجة على القانون والمستهدفة لأمن المنطقة فلا يمكن يعني القبول باستمرار مثل هذا التجاوز على يعني سلامة الأمن والاستقرار. إما أن تمارس العراق كدولة مسؤوليتها تجاه الأمن الإقليمي أو هناك من سيقوم بذلك من نيابة عنها.
0: نعم. طيب أستاذ مصطفى، دكتور مصطفى، نعود إليك وأنا نسألك يعني ما الذي يجري في العراق؟ يعني هناك من اعتبر ما حدث انتهاك للسيادة، الحكومة تبدو متذبذبة بين تأجيل زيارة الزيدي إلى الرياض التي كانت قريبة جدا، وبين تأجيل هذه الزيارة وبين البيان الذي أصدرته الحكومة الذي يبدو غير مفهوم أيضا، يعني يحاول الوقوف بين البينين. يعني كيف يمكن فهم موقف الحكومة العراقية في كل ما يجري؟
2: يعني كما نعلم بأن الحكومة العراقية هي حديثة عهد بالتأسيس، يعني لم يمضي على تشكيل الحكومة وتصويت المجلس الوطني أو البرلمان العراقي على الحكومة أكثر من 3 أشهر، لذلك الحكومة يعني أصبحت في موقف محرج، لا سيما وأن العلاقات العراقية السعودية ليست علاقات حديثة عهد، وليست السعودية يعني تبعد آلاف الكيلومترات كأن تكون في قارة أمريكا الجنوبية أو في قارة استراليا أو غيرها. السعودية هو بلد شقيق وبلد قريب جدا من العراق، سواء يعني من حيث الجانب الاجتماعي ومن حيث الوضع السياسي والوضع الجغرافي، وهناك امتداد تاريخي لهذه العلاقة. صح أن هناك يعني شابت هذه العلاقة شوائب كثيرة في زمن النظام السابق بعد احتلال الكويت، وكذلك أيضا بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والفترة الطائفية، لكن أنا من وجهة نظري حقيقة ويعني كدبلوماسي وكباحث في القانون الدولي ومختص في هذا المجال، يعني كنت أتمنى على القوات السعودية أو الجهات العسكرية السعودية أن تتأنى بالرد، لا سيما وأن هناك علاقات جيدة في الأفق، خصوصا يعني بعد الزيارات اللي قام بها السيد الزيدي للولايات المتحدة الأمريكية ولإيران ولتركيا بالأمس. ومن المتوقع أن أتمنى أن تستمر طبعا، أن لا يؤثر ما جرى على الزيارة المزمع عقدها أو القيام بها غدا. هذا الموضوع كان يعني حقيقة يفترض، صح أن هناك مادة قانونية واضحة هي المادة 51 ميثاق الأمم المتحدة التي تعطي حق الرد لأي دولة إذا تعرضت للاعتداء، لكن هذا الاعتداء لم يكن من جيش منظم ولم يكن من دولة تجاه دولة، إنما كان من فصائل مسلحة، والكل يعني في كل وسائل الإعلام والكل يسميها الفصائل المسلحة بغض النظر عن خلفية هذه الفصائل العقائدية أو من حيث الدعم العسكري. أنا من وجهة نظري كان من المفترض أن

0: تلجأ إلى أو تلجأ القوات السعودية إلى أو القيادة السعودية إلى المفاوضات أو إلى الجانب السلمي والدبلوماسي يعني عن طريق المذكرات، لا سيما وأن للسعودية أنا من وجهة نظري موقف محترم جدا بالرغم من يعني ما تعرضت له من اعتداءات
1: نعم
0: كثيرة خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية، يعني أكثر من 750 مسيرة وصاروخ إلى آخره،
1: دكتور،
0: لكنها لم تتخذ أو لم تدخل في أي يعني تحرك عسكري، لأنها تعلم جيدا بأن هذا الموضوع
1: نعم
0: سوف يزعزع ويخلق
1: دكتور فراس،
0: التوازن في المنطقة. نعم
1: أريد أن أستمع إلى الأستاذ عبد الله الجنيد لأنه لابد بأن لديه رأي في كل ما قلته قبل قليل، ولكن أستاذ عبد الله، ألا تخشى السعودية من فتح جبهة جديدة، يعني لديها جبهة الحوثيين التي يبدو بأنها ستفتح قريبا مجددا، هناك جبهة مع إيران وإن لم تكن تشمل السعودية الآن بشكل واضح، وجبهة عراقية، ألا تخشى من فتح جبهة جديدة؟
2: بالتأكيد لا، المملكة العربية السعودية دولة إقليمية مركزية، وجزء من مسؤولياتها الإقليمية هو الدفع بكل الأدوات الممكنة الدبلوماسية وغير الدبلوماسية في عملية إعادة الاستقرار، ضبط يعني مستوى أمني يكفل أو يدعم عملية الاستقرار، سواء كان الحوثي أو هذه الفصائل في العراق، يجب التعاطي معهم من منطلق المسؤولية الإقليمية. فإن كان العراق كدولة عاجزا عن ذلك وهذه الفصائل تمثل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة، فعلى الدولة المركزية الأولى في هذا المحيط أن تطلع بتلك المسؤولية.
1: طب
2: يعني
1: يعني نحن
2: عملية
1: بهذه الطريقة نحن نفتح المجال أمام سوريا للتدخل في لبنان أيضا إذا كان لبنان غير قادر على نزع سلاح حزب الله، يعني المسألة شوي.
2: إذا لا لا لا إذا كان حزب الله يمثل تهديدا لعودة لبنان لكونه دولة طبيعية، فهذه مسؤولية إقليمية أن يتدخل الطرف الأخضر على ضبط إيقاع هذه المنظمات أو التنظيمات الإرهابية، وإما عودتها إلى جدة الصواب والتحلي بالمسؤولية الوطنية، أو أن تقوم تلك الدولة أو الإرادة الإقليمية بتقويم ذلك الأداء.
1: لا يعتبر بالنسبة لك انتهاك لسيادة العراق؟
2: بالعكس، لا بالعكس، نحن ندعم عملية الانتقال السياسي التام وتحقيق الدولة الوطنية وتحقيق مشاريعها الوطنية. زين؟
1: نعم.
2: إنما عملية يعني لما نتكلم عن السيادة الوطنية، يعني مثلا كل وزير رئيس وزراء جاء يا إما بإرادة من واشنطن أو إرادة من طهران، فعن أي سيادة وطنية يتحدث يعني العراقيون؟
1: نعم، طيب ربما كلمة أخيرة دكتور فراس للتعليق، أخيرة باختصار لو سمحت.
0: أولا أنا لا يعني أختلف حقيقة مع الأستاذ عبد الله، العراق لم يكن أبدا عاجزا عن السيطرة على الفصائل، بدليل أن معظم الفصائل المسلحة سلمت أسلحتها وانضوت تحت لواء القوات المسلحة العراقية، باستثناء بعض الفصائل والتي وعد السيد الزيدي أن ينهي هذه الفصائل أو تكون تحت لواء القوات المسلحة بحلول شهر أيلول المقبل. ثانيا الحديث عن عدم وجود سيادة العراق، لا أبدا، العراق بلد له سيادة لكنه محكوم بمواثيق واتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية،
1: نعم.
0: ويعمل على توازن العلاقة بين كل دول الجوار سواء كانت إيران أو السعودية أو الكويت أو سوريا أو الأردن أو تركيا، وهذا ما
1: شكرا.
0: يعمل عليه السيد علي الزيدي، وأنا واثق بأنه سوف يصل إلى نتائج ممتازة، وأتمنى أن تكون الأمور دائما تسير بخير ونبتعد عن شبح الحرب.
1: شكرا جزيلا دكتور فراس مصطفى الدبلوماسي العراقي السابق، وشكر موصول للكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله الجنيد، شكرا جزيلا لكما.
3: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: يخطط العراق لتوسيع أسطوله من ناقلات النفط في محاولة لاستعادة دوره في النقل البحري وتقليل الاعتماد على الناقلات الأجنبية، لكن الخطة المعلنة لم تحدد حتى الآن عدد الناقلات الجديدة أو التكلفة أو حتى موعد البناء. سؤالنا لمستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي، ما الأهمية الاقتصادية لامتلاك العراق هذا الأسطول من ناقلات النفط؟
2: تحية طيبة لكم جميعا. نظريا امتلاك اسطول وطني يمكن ان يمنح العراق مرونة اكبر في تسويق نفطه، خصوصا خلال فترات ارتفاع اجور الشحن او نقص الناقلات المتاحة في السوق. العراق يعتمد حاليا بصورة اساسية على الناقلات المستأجرة او على ترتيبات تتولى بموجبها الشركات المشترية توفير السفن ونقل النفط من الموانئ العراقية. أسطول الناقلات النفطية العراقية الحالي لا يمكن اعتباره أسطولا استراتيجيا للنفط الخام. أكبر الناقلات حجما في هذا الأسطول لا تتجاوز حمولة الواحدة منها 240 ألف برميل، بينما تستطيع ناقلة النفط العملاقة من فئة VLCC نقل نحو 2 مليون برميل في الرحلة الواحدة. لذلك فإن الفارق كبير جدا بين امتلاك بعض السفن الصغيرة وبين بناء أسطول وطني حقيقي لنقل جزء مؤثر من صادرات العراق النفطية. اقتصاديا يمكن للأسطول أن يحقق إيرادات من خدمات النقل ويوفر للعراق خيارا إضافيا عند التفاوض مع المشترين وشركات الشحن، لكنه لن يحقق أرباحا تلقائية. نجاح هذا المشروع يتطلب توافر العديد من الظروف والإمكانات للتعامل مع التحديات التي قد تواجه هكذا مشروع استراتيجي.
1: عزيزي زياد، هل يحتاج العراق فعلا في الوقت الراهن إلى توسيع أسطول الناقلات النفطية، أم أن هناك أولويات اقتصادية أكبر ينبغي تبنيها؟
2: نعم، هذه مسألة مهمة حقيقة. من حيث المبدأ، التوسع في إنشاء أسطول كبير لا يبدو أولوية اقتصادية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق. أساطيل الناقلات مشروعات كثيفة رأس المال ولا تقتصر تكلفتها على شراء السفن، بل تشمل التشغيل والصيانة والتأمين وإدارة المخاطر، ويمكن أن تستنزف هذه العمليات مبالغ كبيرة في وقت يعاني فيه العراق من ضغوط مالية وعجز في الموازنة وحاجة ماسة لتمويل البنية التحتية والخدمات الأساسية. كما أن نجاح الأسطول لا يعتمد على امتلاك السفن فقط، بل يحتاج إلى إدارة تجارية متخصصة في إدارة الأساطيل قادرة على العمل في سوق عالمي شديد التنافسية. لذلك وفي ظل الخلل الإداري وانتشار الفساد حاليا، فإن هناك خطر حقيقي من أن يتحول هذا المشروع إلى باب جديد للهدر وتبديد رؤوس الأموال. ولدينا تجربة الخطوط الجوية العراقية التي تقدم مثالا واضحا يؤكد أن امتلاك أسطول الطائرات وحده لم يكن كافيا لبناء شركة ناجحة قادرة على المنافسة مع الشركات الدولية. كذلك فإن العراق يبيع معظم نفطه الخام مطروح في البصرة، ويتولى المشترون ترتيب عمليات النقل. هذا يجعل وجود أسطول وطني كبير أقل أهمية بالنسبة للعراق من الناحية التجارية والتشغيلية. حسب رأيي أن الأولوية الأكثر جدوى هي في التوجه نحو التكامل الرأسي في سلسلة الطاقة من خلال الاستثمار في المصافي والصناعات البتروكيميائية والأسمدة والمنتجات النفطية ذات القيمة المضافة، بدلا من إنفاق رؤوس الأموال في إنشاء أسطول كبير لنقل النفط الخام قد لا يحقق العائد المطلوب. حسب هذا النموذج يمكن للعراق تحويل جزء أكبر من إنتاج النفطي إلى مشتقات ومنتجات صناعية تحقق عوائد أعلى وأكثر استدامة وتوفر فرص عمل وتقلل حجم الاستيراد وتحد من اعتماد الاقتصاد العراقي على تصدير النفط الخام فقط.
1: زياد الهاشمي، شكرا جزيلا لك. نبقى في العراق، وهذا الروبورتاج مع محمد طلال حول الزحام في شوارع بغداد.
3: منذ ساعات الصباح الأولى تبدأ رحلة آلاف الموظفين والعمال البغداديين مع زحام الشوارع، لتتحول الطريق إلى جزء من يوم العمل، لكنها بلا أجر. ساعات طويلة تهدر في الانتظار، فيما تلتهم كلفة الوقود والمواصلات الراتبة المنتظرة بلهفة، إلى جانب الوقت الضائع وعقوبات الخصم بسبب التأخير. حيدر سامي، موظف.
0: طبعاً زحمات المرورية ومشكلة كل الشباب المواطنين خصوصاً الطلاب والموظفين. طبعاً من ناحية الموظفين هساني من نفسي موظف، إذا أنا أجي الصبح متأخر تقريباً 10 دقائق أو 3 ساعة أنقص تقريباً 50 إلى 100 ألف حسب الوقت يعني.
3: وتنعكس الازدحامات على الاقتصاد الوطني أيضاً، إذ تشير تقديرات إلى أن العامل العراقي يفقد ما بين 100 و150 ساعة سنوياً بسبب الاختناقات المرورية، فيما تتسبب هذه الأزمة بخسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. مغيث خالد باحث اقتصادي.
4: طبعاً الإحصائيات والدراسات تأكد أنه تكاليف النقل الناتجة عن هاي الازدحامات المرورية يعني تستهلك تقريباً 1.5% يعني من الناتج المحلي الإجمالي للعراق. وطبعاً بالاستناد لحجم الاقتصاد العراقي فهذه النسبة تعادل عدة مليارات من الدولارات سنوياً، يعني أنه الموظف اللي يتأخر ساعة يومياً بسبب الازدحام ممكن تنخفض إنتاجيته تقريباً 15%. بعض المدن العراقية خلينا نقول مثل بغداد يقضي السكان أكثر من 3 ساعات يومياً بالازدحامات، وهذا أكيد يأثر على كلفة النقل الفردية بنحو تقريباً 40%.
3: ومع ارتفاع درجات الحرارة تتحول الازدحامات اليومية في بغداد إلى اختبار قاس للأعصاب قبل أن تكون أزمة مرورية. ساعات طويلة يقضيها المواطن داخل وسيلة النقل وسط الحر الخانق، وما يرافقه من توتر وإرهاق واستنزاف نفسي ينعكس على مزاجه وأدائه في العمل والدراسة وحتى حياته الأسرية. محمد حسين طالب.
5: الموضوع لا يطاق إطلاقاً، وأتحدث إليك وأشعر أن أعصابي وعروقي تشتعل نار. زحمة السير في بغداد العاصمة أصبحت أو تكاد لا تطاق إطلاقاً، يعني هذه الزحامات المرورية صارت تستنزف وقتنا وجهدنا، وأضف إلى ذلك يعني تشعر بحرب نفسية في الشارع.
3: في بغداد صار كل مواطن سندباد، لكن رحلاته لا تقوده إلى بلدان بعيدة بل إلى أحياء مدينته، ومغامراته لم تعد على الجزر وفوق البحار بل عند التقاطعات والإشارات التي تبتلع الدقائق والساعات. محمد طلال، بغداد، مونتي كارلو الدولية.

0: النشرة العلمية هي دائما معك إلي أيوب، أهلا بك.
1: مع رائحة نسيم الصيف بقول لك العائدة من الإجازة الصيفية بنحييك من جديد إيمان،
0: ونحيي
1: كمان كافة مستمعي مونت كارلو. أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وها هي العناوين. الاتحاد الأوروبي يفرض وضع وسم خاص على المحتويات المنشأة بالذكاء الاصطناعي لتمييزها عن سائر المحتويات الحقيقية. أعداد النمور في نيبال انتعشت وازدادت 20% في ظرف 4 سنوات. الكسوف الكلي للشمس بتاريخ 12 من آب أغسطس 2026 سيضع سكان أجزاء واسعة من أوروبا أمام حدث فلكي استثنائي وباهر. مع ختام هذا الأسبوع وبموجب قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقره الاتحاد الأوروبي قبل عامين لتنظيم هذا المجال، تبدأ المفوضية تطبيق قواعد جديدة تلزم وضع وسم على محتويات رقمية كثيرة للدلالة على أنها منشأة بالذكاء الاصطناعي، ما من شأنه أن يعزز الشفافية ويساعد المستخدمين على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المزيف المفبرك بواسطة البرامج الرقمية. تعماشيا مع ما سبق، نشرت المفوضية الأوروبية نماذج لرموز صغيرة: ذكاء اصطناعي أو منشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي أو معدل بواسطة الذكاء الاصطناعي. يمكن إضافة هذه الرموز إلى محتويات التزييف العميق المتعلقة بمواضيع ذات اهتمام عام والتي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي بدون إشراف تحريري بشري، بما فيها النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الأصوات التي تبدو أصلية ولكنها منشأة أو معدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي. وأرفقت المفوضية هذه النماذج من الرموز بدليل إلكتروني لمساعدة الشركات على الالتزام بهذه الإجراءات. أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ستمنح مهلة حتى 2 من كانون 2 يناير للتكيف مع القواعد الجديدة، وبعد هذه المهلة سيواجه المخالفون غرامات مالية في وقت تكثر الانتقادات حيال المفوضية الأوروبية التي تفرض إجراءات تعقيدية جديدة ستفضي إلى فرض علامات على كل المحتويات مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الاقتصاد الأوروبي. في الممارسة العملية، بدرت منصات كبرى مثل تيك توك إلى اعتماد وسوم خاصة بها تشترط على منشئي المحتوى الإشارة إلى استخدامهم للذكاء الاصطناعي. وبالمثل أطلقت شركة ميتا علامة AI Info للإشارة إلى المنشورات التي استخدم فيها الذكاء الاصطناعي على منصتي إنستغرام وفيسبوك. من جهتها انضمت جوجل إلى مدونة السلوك الأوروبية بشأن شفافية الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى تعاونها مع شركات أخرى من بينها انفيديا وأوبن أي آي وأبل لتطوير تقنيات للوسوم الرقمية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن التعقيدات التنظيمية قد تقوض فعالية هذه الجهود، بالأخص إذا غصت المحتويات الإلكترونية برموز الذكاء الاصطناعي، ما يضع المستخدمين أمام صعوبة فهمها وتمييزها. خلال السنوات الأربع الفائتة ارتفعت أعداد النمور في نيبال بنحو 20% وفق أحصاء وطني شمل أكثر من 7300 كيلومتر مربع من سهول نيبال الجنوبية التي تعد موطنا لهذه الحيوانات المفترسة. فبعدما كانت النمور في عام 2022 بعدد 355، أصبحت بعد 4 سنوات بعدد 429 نمرا، ما يمثل إنجازا مهما في مجال حفظ البيئة رغم التحديات الناجمة عن الاحتكاك بين البشر والحيوانات البرية. الاتجاه التصاعدي لأعداد النمور التي زادت في نيبال بنسبة 5% سنويا يعزز مكانة هذه الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا كنموذج ناجح في حماية موائل النمور، علما بأن إزالة الغابات وخسارة الموائل وصيد الجائر شكلت تحديات كبيرة أمام أعداد النمور في مختلف أنحاء آسيا، لكن نيبال حظيت بإشادة دولية لنجاحها في عكس هذا التراجع. تجر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كان أدرج النمر على اللائحة الحمراء للحيوانات المهددة بالانقراض، حين نعي أنه لا يوجد في جميع أنحاء العالم سوى ما يقرب من 5500 نمر بري تتوزع بشكل رئيسي على 13 دولة آسيوية. الهند تأوي لوحدها نحو 3/4 النمور البرية، أما مواطن النمور الأخرى فهي نيبال وبوتون وبنغلاديش وروسيا وتايلاند وماليزيا وجزيرة سوماترا في إندونيسيا. سماء يوم 12 من أغسطس 2026 ستغرق في ظلام نهاري نادر مدته نحو 2:18 تقريبا، عقب حدوث كسوف كلي للشمس التي ستظهر هالتها بشكل باهر عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب القمر لفترة قصيرة ضوء الشمس بالكامل. ستكون رؤية الكسوف القادم للشمس متاحة لسكان أوروبا، وبالأخص لأولئك الذين يقطنون شمال إسبانيا وغرب إسلندا وغرينلاند، لكن معظم الدول العربية لن تكون ضمن نطاق الرؤية الكلية للكسوف الذي يعتبر من الظواهر النادرة التي لا تتكرر كثيرا في نفس المناطق الجغرافية، ما يجعله محط اهتمام علماء الفلك ومحبي الظواهر الكونية حول العالم. لمشاهدة كسوف كلي للشمس من منطقة عيشنا تبلغ فترة الانتظار في المتوسط ما بين 350 و400 عام تقريبا بين كسوفين كليين يحصلان في المكان الجغرافي نفسه. خلال لحظة الكسوف يقوم القمر بحجب قرص الشمس بالكامل، مما يؤدي إلى تغير مفاجئ في الإضاءة على سطح الأرض، ليتحول النهار إلى ظلام جزئي أو شبه كامل، على أن يسجل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع ظهور النجوم في وضح النهار. يبقى أن نشير إلى أن كسوفاً كلياً آخراً للشمس يحصل في ثاني يوم من آب أغسطس من عام 2027. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكراً لمن تبعها وإلى اللقاء.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية، نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها أحد أبرز النقاد وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل أحد واثنين في 4:36 وكل سبت في كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. ضيف ومسيرة، برنامج أسبوعي لشخصية عربية مرموقة للتعرف على مسيرتها. عزيزة نايت سباها،
2: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. ضيفي وضيفكم اليوم ينضم إلينا من رام الله سياسي فلسطيني ووزير الإعلام السابق، عمل إلى جانب الرئيس الفلسطيني السابق الراحل ياسر عرفات الذي كان رفيق دربه لسنوات، كما عمل إلى جانب كذلك الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس في فترة من الفترات. سيد نبيل عامر، مرحبا بك وشكرا لقبولك دعوتنا على فرانس 24.
3: أهلا يا أخت عزيزة، وأهنئك على اختيار هذا اليوم لأنه يوم جميل، بمعنى أن احتمال أن تتوقف الحرب الكارثية على إيران وهي حرب الشرق الأوسط حاليا أن تتوقف خلال الأيام القادمة وإلى ما لا نهاية،
2: ونتمنى عودة السلم والسلام بالفعل إلى المنطقة وإلى الأراضي الفلسطينية كذلك. سوف نحاول خلال هذا الحوار المطول سيدي أن نعود إلى أهم محطات مسيرتك وعبرها التعرف كذلك على تاريخ أو محطات من تاريخ